أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أذكار الصباح.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء جديد من لقاءات خواطر تزكوية، والذي سنستكمل فيه حديثنا السابق حول اليقين. لما لهذه الصفة من أهمية في حياتنا التزكوية؟ نحن قلنا في اللقاء السابق بأن الإنسان حينما يستيقن وجود الله عز وجل ووعده ووعيده، وأن الله عز وجل يدبر أموره، فهو يعيش في

0: رضا واطمئنان وسعادة. وكذلك أشرنا إلى أن أهل النار كانوا منها لعدم استيقانهم، قالوا إن ظنوا إلا ظنا. واليوم نحن نتحدث عن صفات أهل اليقين وأنواع اليقين ودرجات اليقين وما هي ثمرات اليقين، لنعمق مفهوم اليقين في نفوسنا إن شاء الله تعالى. من صفات أهل اليقين قلة مخالطة الناس التي لا فائدة منها، البعد عن فضول المخالطة التي ربما سوءها أكثر من نفعها. فهناك مخالطة لا تزيد الإنسان شيئا، لا من علم ولا معرفة، بل تذبذب استقامته وتؤثر على قلبه. إذن فالمخالطات ينبغي أن تكون منظمة ومهدفة، ولا يعني هذا أن يعتزل الإنسان الناس وأن يبتعد عنهم. فمن يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن يخالطهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ولكن هنالك مخالطات يخرج الإنسان منها وقلبه قاسٍ، فينبغي أن يحافظ على جوهرة قلبه وأن يبتعد عن تلك المخالطات. من صفات أهل اليقين عدم الإعجاب والمدح لأهل المعصية الذين يعصون الله عز وجل. يعصون الله عز وجل، هؤلاء ليس لهم مكانة في قلوب أهل اليقين، فلا محبة ولا مودة ولا نصرة ولا تأييد. لماذا؟ لأنهم يؤذون هذا القلب بإيذاء محابه. فالمؤمن الذي يحب الله عز وجل لا يقبل أن يسيء أحد لله، وإذا وجد إنسانا أساء إلى الله عز وجل باشر بالتغيير بلسانه بقلبه بيده إن كان ذلك من حقه. وهكذا أيضا من صفات أهل اليقين التنزه عن المعطيات، العطايا التي يقدمها بعض الناس ويستقبلها الآخرون بالمدح وبالثناء، وكأن هذا المعطي هو الرزاق ذو القوة المتين. فصاحب اليقين هو مستيقن بأن هذا الإنسان الذي أعطاه إن أعطاه ما هو إلا وسيلة قذف الله في قلبها الرغبة في إعطائك. فالأغنياء وكلاء الله في هذه الأرض، فإذا أثنيت عليه لا مانع أن تشكر من أعطاك، ولكن في قلبك يكون متعلقا بالله عز وجل، لأنه هو المعطي الحقيقي، هو المعطي الحقيقي. فبعض الناس ينحني ويثني ثناء مبرحا لمن أعطى حتى يضعف اليقين في قلبه بمولاه. وكذلك التنزه عن ذمهم عند المنع، فلا يكون صاحب اليقين ممن يمدح إذا أعطي ويذم إذا منع. فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذه صفات أساسية لأهل اليقين. لليقين أنواع، لليقين أنواع. يقين خير، وهو أن يرتاح القلب ويسكن لما استيقن به من خير ولما تأكد من حصول ذلك الخير. من أنواع اليقين يقين الدلالة، فالله عز وجل يقيم لعباده الأدلة والبراهين فيحملهم على التصديق من جهة الخير ومن جهة التدليل، فوجود الدلالة مبتغاها تعميق اليقين. ولذلك نجد أن الله عز وجل برهن على وجوده بكتاب مفتوح، بكتاب مفتوح. يذكر أن رجلا كان يفتخر بتأليف كتاب سماه ألف دليل ودليل على وجود الله عز وجل، ويقول بأنه حصر الأدلة على وجود الله بألف دليل ودليل. فوجدته امرأة صالحة وعابت عليه وشنعت عليه، أتقول هذا؟ أتفتخر بأنك حصرت ألف دليل ودليل على وجود الله عز وجل؟ ما فيك من الآيات والأدلة على وجوده تفوق الآلاف أنت وحدك، فما بالك بهذا الكون كله؟ الله عز وجل جعل الدلالات كثيرة جدا على وجوده لتعمق مبدأ اليقين في نفس المؤمن، حتى يكون إيمانه مبني على براهين، على قناعات، على رضا، على رغبة، على محبة. هنالك نوع آخر من اليقين، وهو يقين المكاشفة، يكون المخبر به كالمرئي، يعني حق اليقين وهو أعلاها. قال عامر بن عبد القيس: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. لماذا؟ لأن يقينه قد بلغ الذروة، قد بلغ الذروة، وبالتالي سواء عليه رأى يقين أدلة أكثر من ذلك أم لا، حتى لو كشف له ورأى الله عز وجل عينا بيانا لا يزيد ذلك يقينا، سبحان الله. لماذا؟ لأن قلبه مليء باليقين. لليقين درجات. علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. الأول علم اليقين، وهو ما ظهر من الحق من أوامره ونواهيه ودينه الذي أظهره على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. إذن علم اليقين ما ظهر من الحق من أوامر ونواهي عبر الرسل. الثاني في علم اليقين ما غاب للحق من الإيمان بالغيب، كالجنة والنار والصراط والحساب ونحو ذلك، فأنت أيها المؤمن تؤمن بهذه الأمور وأنت لم ترها، هي في المستقبل، ولكن يقينك فيها يقين علمي. إذن في علم اليقين ما ظهر من الحق من أوامر ونواهي على ألسنة الرسل، في علم اليقين ما غاب عن الحق من الإيمان بالغيب كالجنة والنار، في علم اليقين من الوقوف على ما قام به الحق من أسمائه وصفاته وأفعاله. أما عين اليقين وهو ما استغنى به صاحبه عن طلب الدليل، لأن الدليل يطلب للعلم بالمدلول، فإذا كان المدلول مشاهدا فلا حاجة للاستدلال. فعين اليقين هو ما استغنى به صاحبه عن طلب الدليل. حق اليقين وهي منزلة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأما المؤمنون فيتأخر ذلك إلى يوم اللقاء. وتوضيح هذه الدرجات أن نقول: علمنا الآن بالجنة والنار، وعلمنا بها علم اليقين، فإذا أزلفت الجنة للمتقين وشاهدها الخلائق، وبرزت الجحيم للغاوين وعاينها الخلائق، فذلك عين اليقين. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فذلك حينئذ حق اليقين. لليقين ثمرات: يورث العبد استكانة لربه وخضوعا، يورث الإخلاص في قلب المؤمن، يورث الحذر من الدنيا وما فيها والزهد فيها، كذلك يدفعه إلى التزود بالأعمال الصالحة، لأن صاحب اليقين بالوعد يندفع نحو الأعمال الصالحة، يورث تجنب الأعمال المحرمة، لأن المؤمن بالوعيد يخاف ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقد خاب من حمل ظلما. هذه من ثماره، أيضا من ثمار اليقين حصول الأمن والاستقرار، قصر الأمل، سلامة التفكير، انضباط الموازين، سمو الأخلاق، الفوز برضا الله عز وجل وجنته، والنجاة من النار. اللهم ارزقنا اليقين في القول والعمل، ووفقنا إلى رضاك يا رب العالمين. صلى الله وسلم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
0: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: المجد عنوان فينا، عم البلاد السعيدة، سبتمبري أكتوبري، هويتي والهوية،
2: هويتي والهوية.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5
2: يا ديدي.

يا سلام على الأفراح، يا سلام يا سلام، يا سلام على الأفراح اللي ملت قلبي، يا سلام يا سلام، يا سلام على الأفراح اللي ملت قلبي. أصل النهاردة، أصل النهاردة قابلت أهلي، قابلت أهلي وحبايبي، قابلت

Sanma!

0: من راية الخلود من سنين الفجر مستني الأسود يرفعوا فوق ليا من راية الخلود الأسود قاموا صاروا
1: أعلنوا جمهورية
0: والطغاة راحوا غاروا
1: وانت وساعد عشية
0: الأسود قاموا صاروا
1: أعلنوا جمهورية
0: والطغاة راحوا غاروا
1: وانت وساعد عشية
0: واللي

نشعلها ثورة عالفساد بالإرادة والعزيمة والجهاد. اليمن أشعلها ثورة عالفساد.

وحدة الشعب النهاردة أغلى وحدة، واليمن شعب وجيش ويدي واحدة. وحدة الشعب النهاردة أغلى وحدة،

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية، يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج،
8: ونصر الأغبس،
9: ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
10: مبخوت السيفي.
4: إشراف عام علي الحواني.
11: أسعد الله صباحكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم وحيث ما وجدتم. صباح الخير والأمل المتجدد، صباح النور والسكينة التي تحل على الأرواح في هذه الأيام المباركة. نحييكم في مطلع هذا الصباح ونسعد بأن نلتقي معكم لنبدأ معا رحلة صباحية نبتغي فيها رفعة النفس وطمأنينة القلب، متأملين في ملكوت الله الذي يمنحنا مع كل شروق شمس فرصة جديدة لنولد من جديد ونتنفس الطمأنينة التي غابت عن قلوبنا وسط زحام الحياة، لتشرق شمس اليوم السابع من ذي الحجة وتذكرنا جميعا بأننا في قلب النفحات الغالية وعلى أعتاب محطة كبرى كالعيد ويوم التروية ويوم عرفة العظيم، ذلك اليوم المشهود الذي تتجلى فيه الرحمات وتتنزل فيه العطايا الربانية.
12: نعم أعزائي المستمعين، وفي هذه اللحظات المباركة من عمر الزمن تنتعش الأنفس الضامنة وترتقي الأرواح المتعبة وتعلو الهمم مع تمجيد قيوم السماوات والأرض والالتجاء إلى حمى مالك الملك، حيث ندرك تماما أن دعوتنا للفرح والتفاؤل واستشعار البهجة في هذه الأيام ليست أبدا دعوة لقتل المشاعر كي لا نرى الآلام المحيطة بنا أو نتغافل عن الجراح التي أثقلت كواهلنا.
11: نعم مستمعينا، إنما هي دعوة صادقة ونافذة نظل منها لنرى الصورة كاملة بكل تفاصيلها ونبحث في ثناياها عن تلك الجوانب المشرقة التي لا يخلو منها ميزان العدل الإلهي، وجوانب الإشراق موجودة وحاضرة دائما يلمسها ويستشعرها كل من علق قلبه بخالقه واجتهد قدر طاقته أن يؤدي حق الطاعة والعبادة بقلب سليم وواثق بما عند الله.
12: نعم أعزائي المستمعين، وما أحوجنا اليوم نحن نقترب خطوة بعد خطوة من بهجة العيد السعيد أن نعيش في وجداننا وعقولنا حقيقة واحدة وثابتة وهي أن الله أكبر. نعم لابد للمتعب المهموم ولكل من أنهكته الظروف القاسية والابتلاءات المتلاحقة أن يوقن في أعماقه بأن الله أكبر من كل وجع يئن منه جسده، وأكبر من كل هم يضيق به صدره، وأكبر من جبروت الأيام وظلماتها. وحين يستقر هذا اليقين في أرواحنا تنقشع غيوم الخوف ونبعد عن أنفس خواطر اليأس والقنوط التي تحاول محاصرتنا، لنتذكر دوما وبإيمان مطلق أن الخير كله بيد الله سبحانه وأن الفرج القريب قادم لا محالة ليمحو كل أثر للحزن.
11: ألا فافرحوا واستبشروا يا من أثقلتكم السنين والأيام ويا من ضاقت بكم السبل، فإن مع العسر يسر وإن بعد الضيق مخرجا وفضاء رحبا، لنجعل من هذا الصباح منطلقا لسلامنا الداخلي ونردد فيه بألسنتنا وجوارحنا نشيد التكبير والتحميد، ونستقبل ساعات يومنا بروح تفيض بالرضا وعيون ترنو بيقين خالص نحو غد مشرق يحمل في ضياته تباشير الفرح والانتصار على كل ألم.
12: مستمعينا الكرام، ما زال في جعبتنا الكثير من المحطات والفقرات التي أعدناها لكم في صباحنا هذا، لكننا قبل ذلك نترككم مع هذا الفاصل القصير ونعود إليكم بعده مباشرة، فابقوا معنا.

0: سعد صباحكم مستمعين الكرام بكل خير ونشاط وأمل. الصيف طاقة وخروج وسفر ولمات حلوة في الحدائق والشواطئ، لكن مع كل هذه الأجواء الجميلة يفرض علينا ارتفاع درجات الحرارة تحديات صحية تستهدف كبارنا وصغارنا. اليوم في فقرتنا الصحية جمعنا لكم بعض أو أبرز الأمراض الشائعة في فصل الصيف، والأهم كيف نحمي أنفسنا وعائلاتنا منها بناء على تقارير طبية موثوقة.
1: نعم أعزائي المستمعين، نبدأ أولا بمعركة الجهاز الهضمي والتهاب المعدة والأمعاء. فمع حرارة الصيف تنشط الفيروسات وتفسد الأطعمة بشكل أسرع، مما يؤدي لنزلات معوية تسبب آلام البطن والإسهال والقي. فالعلاج والوقاية هنا يعتمدان على الخطوة الذهبية، وهي الترطيب المستمر بشرب كمية كافية من الماء والسوائل، خاصة الأطفال وكبار السن، واتباع نظام غذائي لين، وكذلك تجنب تناول حبوب ووقف الإسهال دون استشارة، لأن الجسم يحاول طرد السموم بشكل طبيعي.
0: نعم مستمعين الأعزاء، أما عن عيون الصيف والتهاب الملتحمة، فإن النزول إلى حمامات السباحة المشتركة أو التعرض للأتربة قد يصيب العين بحكة شديدة وتهيج وإفرازات مزعجة، ونظرا لأنه مرض معدٍ جدا يصيب غسل اليدين باستمرار وتجفيف العينين جيدا بعد السباحة ومراجعة الطبيب للحصول على القطرات المناسبة.
1: بالطبع رحمة، كذلك ومن المشاكل المؤرقة أيضا لدغات الحشرات كالبعوض والدبابير التي تنشط بقوة في الأماكن المفتوحة وتسبب لدغاتها حكة والتهابات قد تتطور لردود فعل تحسسية. للحالات الخفيفة تكتفي المحاليل الصيدلية المهدئة، والوقاية دائما تبدأ بالابتعاد عن أماكن تجمع الحشرات واستخدام الموارد الطاردة لها.
0: ونقع كثيرا مستمعين الأعزاء في فخ التكييف ونزلات البرد الصيفية. عندما نخرج من حرارة الصيف الملتهبة لنلجأ إلى غرف مكيفة شديدة البرودة، هذا التغير المفاجئ في درجات الحرارة يصيبنا بنزلات برد تشبه نزلات الشتاء من احتقان والتهاب حلق وكذلك تعب عام. لنتجنب ذلك يجب الابتعاد عن الصدمات الحرارية المباشرة، وفي حال الإصابة فالراحة والباريستيمول كفيلان بالتعافي.
1: ولا نسلم في الصيف من عدو البشرة المتمثل في التهاب الجلد وحروق الشمس. فالصيف أعزائي المستمعين يحمل نوعين من التهابات الجلد، إما حروق بسبب أشعة الشمس أو طفح جلدي يسبب اقتباس العرق، وكلاهما يسبب احمرارا وحكة مؤلمة. كذلك استخدام كريمات الحماية من الشمس أساسي جدا، ولتهدئة التهاب العرق ينصح بالاستخدام اليومي خاصة للأطفال واستخدام مقشرات البشرة اللطيفة.
0: ولا ننسى هناك أخطار مستمعين ترتبط بالمسابح المشتركة مثل الحصف الجلدي والتهاب الأذن الخارجية. والحصف الجلدي هو مرض بكتيري معدن ينتشر عبر استخدام المناشف المشتركة ويظهر كقشور صفراء فوق الجلد، وعلاجه تنظيف الجرح بالمطهرات. أما الالتهاب الأذن الخارجية فيحدث بسبب احتباس الماء داخل الأذن في المسبح مما يسبب ألما شديدا، وللوقاية ينصح باستخدام سدادات الأذن وتجفيفها جيدا فور الخروج من الماء.
1: ونقدم لكم أعزائي المستمعين نصائح ذهبية سريعة لصباح مشرقة، حيث أثبتت دراسات أن غسل الأنف في المحلول الملحي أفضل بكثير لعلاج الرشح الصيفي من الأدوية التقليدية. وتذكروا أن حرارة الطفل تعد حمى إذا تجاوزت 38 درجة ونصف، وتستوجب الطبيب فورا إذا تخطت 39 درجة. وإذا كنتم من مرضى الجهاز الهضمي والقولون انتبهوا عند السفر للمناطق المرتفعة، فالضغط هنا قد ينشط أعراض المرض.
0: إذن لمستمعينا الصيف فرصة لصنع ذكريات جميلة وشديدة، وبقليل من الوعي والترطيب المستمر بالماء والالتزام بالنظافة الشخصية يمكننا أن نجعل هذا الفصل آمنا وممتعا وخاليا من الوعكات الصحية. دمتم دائما بأتم الصحة والعافية، نلتقي غدا في فقرة صحية جديدة، والآن ننتقل لاستكمال باقي فقرات برنامجنا الصباحي لكن بعد فاصل قصير.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. لا تجعل الضجيج يقنعك أن العلم بلا قيمة. أعزائي المستمعين، في فقرة التنمية الذاتية والتي نناقش فيها اليوم قضية أصبحت تتكرر كثيرا في واقعنا الحالي، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة تداول الأفكار. في البداية لنطرح سؤالا مهما، هل يمكن أن نفقد قيمة العلم وسط ضجيج الآراء السريعة؟ أعزائي المستمعين، قد تقال هذه العبارات في مقاطع قصيرة وتعليقات سريعة ونقاشات عابرة، حتى تتحول مع الوقت إلى قناعة عند البعض دون أن يسأل. هل هذا الكلام صحيح في كل الحالات؟ وهذا ما نراه اليوم في عبارات تتكرر باستمرار، مثل الشهادات لا تطعم خبزا، أو العصر تغير ولم يعد العلم الأكاديمي ضروريا، أو انظر إلى فلان لم يكمل دراسته ومع ذلك نجح. إن من أخطر ما يمكن أن يعيشه الإنسان في هذه الأيام ليس أن يقتنع بفكرة خاطئة بشكل مباشر، بل أن تتكرر أمامه نفس الفكرة حتى تبدو له وكأنها حقيقة بديهية لا تحتاج إلى نقاش.
1: فعلا محمد، لكن الحقيقة أن الأمر يحتاج إلى إنصاف ووعي، فالشهادة وحدها لم تكن يوما ضمانا كاملا للنجاح، وكثير من الناس المتعلمين واجهوا صعوبات حقيقية في سوق العمل أو في توافق التعليم مع احتياجات الواقع. لكن هنا تظهر نقطة مهمة جدا، وهي أن نقد بعض جوانب التعليم شيء والاستخفاف بالعلم نفسه شيء آخر تماما. هناك فرق كبير بين أن تقول نحتاج إلى تطوير التعليم وتحسينه، وبين أن تقول العلم لا قيمة له. فالطريقة يحتاج إلى إصلاح، لكن هذا لا يعني أن نتخلى عن فكرة السير فيه من الأساس.
0: بالطبع رحمة، ومن المفارقات التي تستوقفنا فعلا أن كثيرا من الأشخاص الذين يهاجمون فكرة الشهادات علنا نجد أنهم في الواقع يبحثون عنها بطريقة أو بأخرى، بل وربما يسعون للحصول على ألقاب أكاديمية حتى لو كانت غير معترف بها، فقط لإضافتها إلى أسمائهم. وهذا في حد ذاته اعتراف غير مباشر بقيمة الشهادة، لأن الإنسان لا يحاول تقليد شيء أو الحصول عليه إذا كان بلا قيمة حقيقية في نظره أو في نظرة المجتمع.
1: نعم مستمعين الأعزاء، الشهادة الحقيقية ليست مجرد ورقة تعلق ولا اسم يضاف قبل أو بعد الشخص، بل هي نتيجة مسار طويل من الالتزام والدراسة والتقييم وكذلك الانضباط والصبر على طريق ليس سهلا. ليست فقط معلومة تحفظ أو تحفظ، بل طريقة تفكير تبنى وشخصية تصقل وقدرة على الاستمرار في التعلم رغم الصعوبات. وفي زمن أصبحت فيه الشهرة تصنع بسرعة والانتباه يكتسب بضجيج لحظي، أصبح من السهل أن ينجذب الناس إلى من يثير الانتباه أكثر ممن ينتج معرفة حقيقية. لكن الفارق الحقيقي يظهر مع الوقت، فالضجيج قد يلفت الأنظار لحظيا لكنه لا يصنع أثرا طويل المدى.
0: بالطبع أعزائي المستمعين، أما العلم الحقيقي فهو الذي يثبت نفسه عندما توضع أمامه المسؤولية، وعندما يطلب من الإنسان أن ينجز لا أن يتحدث فقط. فالعلم لا يظهر فقط في الكلام، بل يظهر في الفهم وفي القرار وفي القدرة على التعامل مع الواقع بوعي. ولذلك فإن المجتمعات التي تهمل قيمة العلم أو تقلل من شأنه سرعان ما تجد نفسها أمام فراغ في الفكر وضعف في الإنتاج وتراجع في البناء والتطور.
1: إذن أعزائنا المستمعين، ليس المطلوب أن نقلل من قيمة المهارات أو التجارب العلمية، فالحياة واسعة وفيها مجالات متعددة للنجاح، لكن المطلوب هو عدم الانسياق خلف فكرة تفرغ العلم من معناه أو تصور الجهد الدراسي على أنه بلا فائدة. فالعلم في النهاية ليس مجرد طريق مهني فقط، بل هو بناء للعقل وتوسيع للوعي وصناعة لإنسان قادر على الفهم والتحليل واتخاذ القرار. في المقابل فإن الضجيج مهما كان عاليا يبقى مؤقتا، لأن ما يعتمد أو ما يعتمد على الظهور فقط لا يصمد طويلا أمام الواقع. أما الاحترام الحقيقي فهو الذي يبنى على معرفة حقيقية وإنجاز حقيقي وأثر حقيقي في حياة الناس.
0: ختاما مستمعينا الكرام، لا تجعلوا الأصوات المرتفعة تقنعكم أن الطريق العلمي بلا قيمة، ولا تسمحوا للضجيج أن يقلل من جهودكم أو من أحلامكم. فالعلم الحقيقي لا يشترى ولا يقلد ولا يصنع بالادعاء، بل يبنى بالصبر والعمل والاستمرار. وتذكروا دائما أن الضجيج قد يختفي بسرعة، لكن قيمة العلم تبقى وتكبر وتصنع بها الأمم. إذن أعزائي المستمعين، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية التهنئة إلى فخامة الرئيس أسياس أفريقي رئيس دولة إرتيريا، هنأه فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلده الصديق. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي وزير الدولة محافظ محافظة عدن عبد الرحمن شيخ للاطلاع على أوضاع العاصمة المؤقتة ومستوى الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات ومعالجة قضايا المواطنين. تسلم فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أوراق اعتماد جميلة رجاء سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية اليمنية لدى الولايات المتحدة. شاركت الجمهورية اليمنية في الاجتماع الرباعي لوزارة الصحة في كل من اليمن والسودان والصومال وجيبوتي الذي عقد على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية بوفد ترأسه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيباح. ناقش وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي في لقاء موسع بمكة المكرمة مع رؤساء المكونات الدعوية المنضوية في إطار برنامج التواصل مع علماء اليمن وقع العمل الدعوي والتحديات التي تواجه اليمن وآلية تعزيز التنسيق والشراكة مع الوزارة بما يخدم المجتمع ويسهم في مواجهة الأفكار والمشاريع الهدامة. احتفل المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة مأرب بتخريج دفعة جديدة من طلابه من قسمي الصيدلة والتمريض تضم 68 خريج وخريجة، وذلك تزامنا مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد الوطني 36 لقيام الجمهورية اليمنية 22 من مايو. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: 104.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223-777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عصام أشغلتوني وأشغلتم حالي.
3: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
4: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
2: مالي روحيش تخرج من الجدار.
4: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
2: أقول لك مالي، أقول لك يا مرة، يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
4: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب إيش الحل بنظرك؟
4: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
4: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أني وانت والجهال.
2: هي ملابة طيب مسموه المول
4: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
4: أيوه يلا دلحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
5: جاليريا مول
4: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
6: تحت سقف واحد.
4: العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
8: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
9: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
10: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

0: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في فقرتنا الاجتماعية التي سنسلط فيها الضوء للحديث عن جانب مهم يرافق استعدادات المواطنين لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وهو الجانب المروري والتنظيمي في شوارع مدينة مأرب التي تشهد هذه الأيام حركة كبيرة وزحاما متزايدا في الأسواق والطرقات العامة. ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك يخرج الناس لشراء احتياجاتهم من ملابس للعيد وجعالة وغير ذلك، ما يشكل ازدحاما كبيرا في الشوارع وتحول بعض الطرقات إلى نقاط اختناق مروري نتيجة الوقوف العشوائي والتجمهر أمام الأسواق والمحال التجارية، الأمر هو الذي يسبب إرباكا لحركة السير ويضاعف من معاناة المواطنين.
1: مستمعينا الكرام، الازدحام في مواسم الأعياد أمر طبيعي، لكن ما يجعل المشكلة تتفاقم هو بعض السلوكيات الخاطئة التي يمكن تجنبها بسهولة، مثل إيقاف المركبات في منتصف الشارع أو الوقوف المزدوج أو ترك السيارات أمام المحلات ومداخل الأسواق، مما يؤدي إلى إغلاق الطرق وتعطيل حركة الناس. إن من المهم جدا أن يدرك كل سائق أن التزامه بالنظام لا يخدمه وحده، بل يخدم المدينة بأكملها، فحين يحرص كل شخص على الوقوف في المكان الصحيح وترك مساحة كافية لعبور المركبات والمشاة، فإنه يساهم في صناعة أجواء أكثر راحة وأمانا للجميع.
0: نعم رحمة، ولعل من أبرز الحلول التي يمكن أن تسهم في تخفيف الازدحام أن يقوم المواطنون بإيقاف سيارتهم بعيدا عن الأسواق المزدحمة في الأماكن الواسعة والشوارع الفرعية المسموح الوقوف فيها، ثم توجه سيرا على الأقدام إلى أماكن التسوق، فالمشي لبعض الدقائق أهون بكثير من التسبب في اختناق مروري قد يعطل مئة الأشخاص. كما أن البعض وللأسف يحرص على الوصول بمركبته إلى باب السوق أو باب المحل مباشرة حتى وإن تسبب ذلك في إغلاق الطريق أو تعطيل الآخرين، بينما السلوك الحضاري الحقيقي هو أن نراعي حقوق الناس وأن نتذكر أن الطريق ليس ملكا لشخص واحد، بل هو مساحة مشتركة يجب احترامها.
1: نعم مستمعين الأعزاء، من الجوانب المهمة أيضا ضرورة عدم ترك الأطفال يركضون في المركبات أو في الطرقات المزدحمة، خاصة في ساعات الذروة، لأن بعض الزحام وكثرة الحركة يؤديان إلى حوادث مؤسفة لا قدر الله. وهنا يأتي دور الأسرة في توعية الأبناء ومرافقتهم أثناء التسوق والتنقل. إذن أعزائنا المستمعين، تعاون المواطنين مع رجال المرور يمثل عاملا أساسيا في نجاح تنظيم الحركة خلال الأيام العيد، فرجل المرور لا يستطيع وحده السيطرة على الزحام إذ لم يكن هناك التزام وتعاون من السائقين.
0: طبعا أعزائي المستمعين، وفي الحقيقة يبذل رجال المرور جهودا كبيرة في مثل هذه المواسم من خلال الانتشار في التقاطعات والشوارع الحيوية وتنظيم حركة السير ومحاولة التخفيف من الاختناقات المرورية، خصوصا في أوقات الذروة المسائية التي تشهد ازدحاما كبيرا في الأسواق. كما أن من واجب الجهات المعنية تكثيف التوعية المرورية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ونشر الإرشادات التي تساعد المواطنين على الالتزام بالنظام، إضافة إلى تخصيص مواقف مناسبة للمركبات وتنظيم حركة الباعة والأسواق الشعبية التي قد تسبب أحيانا في تضييق الطرقات.
1: ولا ننسى مستمعينا كذلك أهمية التحلي بالصبر أثناء القيادة، فالعصبية وإطلاق المنبهات بشكل مستمر أو محاولة تجاوز المركبات بطريقة خاطئة كلها تصرفات تزيد الوضع سوءا وقد تؤدي إلى مشكلات وحوادث نحن في غنى عنها. فالعيد مستمعينا الكرام مناسبة للفرح والتسامح والتراحم وليس لتوتر المشاحنات في الشوارع والأسواق، ولذلك فإن الابتسامة واحترام الآخرين وإعطاء الطريق حقه كلها سلوكيات بسيطة لكنها تصنع فرقا كبيرا في حياة الناس.
0: إذن رسالة لك أيها السائق الكريم، أنت حين توقف مركبتك بشكل منظم فأنت تساهم في تسهيل حركة المرور، وحين تلتزم بإرشادات رجال المرور أو رجل المرور فأنت تساعد في حماية الأرواح، وحين تتحلى بالصبر والهدوء فأنت تقدم صورة جميلة عن وعي المجتمع وأخلاقه. ومع هذه الأيام المباركة نأمل من الجميع أن يكونوا جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة، وأن يتعاون الجميع من أجل إبقاء شوارع مأرب أكثر تنظيما وأمانا خلال موسم العيد.
1: ختاما مستمعين الأعزاء، فلنجعل من عيد الأضحى فرصة لنشر الوعي والالتزام والنظام، ولنتذكر دائما أن احترام الطريق واحترام الآخرين هو سلوك حضاري يعكس أخلاق المجتمع ووعيه. دمتم بخير أصدقائنا المستمعين، نذهب إلى فاصل قصير ومثلما نعود لنكمل فقرات حلقة اليوم.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، وصولا إلى فقرة المنوعات، والبداية من مصر. من الخمسين إلى الكشري، قاموس خاص بالشاي في المقاهي المصرية. في الأزقة الشعبية القديمة وعلى أرصفة المدن المزدحمة وبين أصوات النرد وقرقعة أكواب الزجاج، لا يبدأ الشاي في المقاهي المصرية مجرد مشروب عابر، بل لغة يومية كاملة تحمل مفرداتها الخاصة، حتى أن الزبون يستطيع أن يطلب كوبه بكلمة واحدة يفهمها المعلم فورا دون شرح أو تفصيل.
1: ومع احتفال العالم باليوم العالمي للشاي، تعود المقاهي المصرية لتكشف عن قاموسها الشعبي الفريد، ذلك القاموس الذي صنعته عشرات السنين من الجلسات الطويلة والحكايات اليومية، حتى صار لكل نوع من الشاي اسم وحكاية وطريقة إعداد تختلف عن الأخرى. وفي مقدمة هذه المفردات يأتي الشاي الخمسينة، وهو شاي متوسط السكر، يعد بماء مغلي مع مقدار من أوراق الشاي، ويقدم عادة في أكواب صغيرة تناسب جلسة الصباح السريعة أو استراحة العمال في منتصف النهار.
0: نعم أعزائي المستمعين، مشاي الكشري يحمل اسما يعكس خلط المكونات معا، إذ توضع أوراق الشاي والسكر أولا، ثم يسكب الماء المغلي فوقهما مباشرة ليمنح مذاقا قويا اعتاد عليه رواد المقاهي الشعبية. ولمحبي النكهات العطرية، يحضر الشاي الجنيني حيث تضاف أوراق النعناع أثناء نقع الشاي، ويترك لدقائق حتى تتشرب المياه رائحة النعناع، فيتحول الكوب إلى رفيق مثالي لأحاديث المساء الطويلة.
1: وفي المقابل، يفضل بعض الزبائن الشاي الفريسكا، وهو الشاي خفيف يعتمد على مقدار قليل من أوراق الشاي مع السكر، ثم يسكب الماء المغلي فوقه ليخرج بطعم هادئ يناسب من لا يفضلون التركيز القوي. ولا يكتمل قاموس الشاي المصري دون الشاي البوستة، الذي يقدم بطريقة تقليدية بينما يضاف السكر منفصلا أثناء الشرب، تاركا لكل شخص حرية ضبط المذاق كما يريد. أما الشاي الطيارة فهو الخيار الأسرع في المقاهي الحديثة نسبيا، ويعد باستخدام كيس شاي مع الماء المغلي والسكر، ثم يترك حتى يصل إلى درجة التركيز المطلوبة، بينما يحتفظ الشاي البنور بطابعه القديم، إذ يغلى الشاي داخل البراد على نار هادئة ليمنح نكهة أكثر كثافة.
0: نعم أعزائي المستمعين، وفي زاوية أخرى من القائمة الشعبية، يظهر الشاي مياه بيضاء، وهو شاي خفيف جدا بلون فاتح، يعد بمقدار بسيط من أوراق الشاي مع الماء المغلي، وغالبا ما يطلبه كبار السن أو من يفضلون الطعم الهادئ. أما المشروبات الممزوجة بالحليب فلها حضورها الخاص، إذ يعرف شاي منه فيه بإضافة الحليب المغلي إلى الشاي على نار هادئة، بينما يقدم الشاي بربري النوبي بخليط أخف يجمع قليلا من الشاي مع الماء المغلي وقليلا من الحليب، في وصفه ترتبط بالمطبخ النوبي وجلساته الدافئة.
1: وبين هذه الأسماء الطريفة والطقوس اليومية مستمعين الأعزاء، يبدو أن المقاهي المصرية لم تكتفي بتقديم الشاي، بل صنعت له معجما شعبيا كاملا يحفظه الرواد عن ظهر قلب، ويتوارثونه كما تتوارث الحكايات القديمة، ليبقى كوب الشاي في مصر أكثر من مجرد شراب ساخن، بل جزءا من ذاكرة اجتماعية وثقافية يومية لا تغيب.
0: أعزائي المستمعين، نذهب بكم من مصر إلى العراق، حيث يوجد في ورشة بديالي ميكانيكي كفيف يهزم الظلام بأنامله وأذنه في زقاق شعبي هادي بمحافظة ديالي. يعلو صوت محركات متعبة تختلط برائحة الوقود والزيوت المحترقة داخل ورشة صغيرة بالكاد تتسع لشخصين. يجلس أبو عبد الله محاطا بالمفككات والمفاتيح الحديدية وقطع المحركات المفككة، لا يرفع رأسه ليرى الزبائن ولا يحدق في الأعطال كما يفعل غيره من الميكانيكيين، فهو يعيش منذ سنوات في ظلام كامل، لكنه يرى بطريقته الخاصة.
1: نعم، في هذه الورشة المتواضعة مستمعينا لا تعمل العينان بقدر ما تعمل الذاكرة والسمع وحاسة اللمس. أنامل أبو عبد الله تتحرك فوق المحركات كما لو أنها تقرأ كتابا مألوفا. يتخصص البراغي والصمامات ينصت إلى ارتجاف المحرك ويحدد موضع الخلل من نبرة الصوت وحرارة القطع المعدنية. ولد الرجل بضعف شديد في البصر بسبب حالة وراثية رافقته منذ طفولته، لكن الضوء لم ينطفئ دفعة واحدة. على مدى سنوات كان يرى العالم يتراجع أمامه تدريجيا حتى فقد بصره تماما عام 2011 بعد رحلة طويلة من العلاج بين العراق وإيران وسوريا.
0: نعم أعزائي المستمعين، يتذكر تلك المرحلة بصوت هادئ يخلو من الشكوى قائلا إن الأطباء كانوا يكررون العبارة نفسها: مشكلة وراثية ولا أمل في العلاج. لكن تلك الكلمات التي كانت كافية لتحطيم كثيرين لم تدفعه للاستسلام. وقف عبد الله يومها أمام خيارين: إما أن يستسلم لعتمة كاملة أو أن يبحث عن ضوء آخر داخله. اختار الطريق الأصعب وقرر أن يتمسك بمهنته في تصليح المولدات والمحركات ليؤمن حياة كريمة لعائلته المكونة من 3 أبناء.
1: منذ ذلك الحين تحولت حواسه إلى أدوات عمل دقيقة. يقول إنه بات يميز العطل من صوت دوران المحرك، ويعرف مكان الخلل من حرارة القطعة أو اهتزازها تحت أصابعه. في الصيف ينشغل بإصلاح مولدات الكهرباء ومحركات المياه، وفي الشتاء تتكدس أمامه المدافئ المعطلة، بينما يواصل العمل بثقة شخص حفظ تفاصيل المهنة عن ظهر قلب. ورغم خطورة العمل ودقته، يؤكد الرجل بفخر أنه لم يخطئ يوما في تشخيص عطل. بالنسبة له لم يعد الظلام عائقا، بل أصبح مساحة أخرى للرؤية.
0: نعم أعزائي المستمعين، في بدايته لم يكن الناس يصدقون أن رجلا كفيفا يستطيع التعامل مع آلات معقدة قد يعجز عنها كثيرا من المبصرين. بعضهم كان يدخل الورشة بدافع الفضول، وآخرون بدافع الشفقة، لكنهم كانوا يغادرون بدهشة مختلفة تماما. بمرور الوقت تحولت ورشة أبو عبد الله الصغيرة إلى عنوان معروف في المنطقة، ليس لأنه الميكانيكي الكفيف، بل لأنه رجل يتقن عمله بإخلاص نادر. يقول جاره في السوق صفاء أو جارته في السوق صفاء عباس أن الرجل أمضى أكثر من 20 عاما في هذه المهنة، واكتسب سمعة قائمة على الصدق والكفاءة، مضيفة أن الناس تثق به لأنه لا يغش ولا يبالغ في الأسعار ويعامل الجميع بضمير حي.
1: أما أحد زبائنه الدائمين فيؤكد أن أكثر ما يميز أبو عبد الله هو الدقة، فعندما يصلح ماكينة يعود أصحابها وهم مطمئنون أنها لن تتعطل مجددا لسبب نفسه. ويقول إن كثيرا من المبصرين يفتقدون مستوى الإتقان الذي يقدمه هذا الرجل الكفيف. ورغم قسوة الحياة وضيق الورشة وثقل المسؤوليات، يواصل أبو عبد الله عمله كل يوم وكأنه يوجه رسالة صامتة للعالم: ليست العين وحدها من ترى، فالإرادة أيضا تمتلك بصيرتها الخاصة. إذن مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرة المنوعات لحلقة اليوم.

0: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. لنسلط الضوء اليوم على موضوع يمس الحياة الرقمية واليومية لكل واحد منا، وهو التخزين السحابي وحفظ الصور والملفات الشخصية، حيث لم يعد التخزين السحابي مجرد رفاهية تقنية، بل تحول إلى بنية تحتية أساسية نعتمد عليها جميعا لحفظ ذاكرتنا الرقمية وملفاتنا، حيث تجاوز الإنفاق العالمي على هذه الخدمات حاجز 700 مليار دولار. هذا الاعتماد الهائل يطرح معضلة أمنية مستمرة، فهل تمثل السحابة حصنا أمنيا مطلقا بفضل الاستثمارات الضخمة لحمايتها؟ أم أنها حقل ألغام خفي يهدد الخصوصية؟
1: نعم أعزائي المستمعين، في الواقع تعتمد الشركات المزودة للخدمات السحابية الكبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل على استراتيجية أمنية متعددة الطبقات لحماية البيانات. فالأمان هناك منظومة متكاملة تخضع لأعلى معايير التشفير الصارم، سواء أثناء نقل البيانات أو أثناء سكونها على أقراص التخزين، مما يجعل كسر هذا التشفير مستحيلاً ويتطلب مليارات السنين باستخدام أسرع الحواسب العملاقة.
0: ورغم هذه التحسينات مستمعينا التقنية الهائلة، لا تزال الاختراقات السحابية تتصدر العناوين الإخبارية، ويكمن التفسير العلمي لذلك في أن الفشل الأمني لا يقع غالبا في البنية التحتية للمزود، بل في كيفية استخدامنا وإدارتنا للحسابات، وتعتبر التهيئة الخاطئة للخدمات من قبل المستخدمين السبب الأول لتسريب البيانات عالميا بنسبة تتجاوز 560% أو 65%، مثل ترك حاويات تخزين البيانات مفتوحة للعامة دون كلمة مرور، أو استغلال المهاجمين لكلمات المرور الضعيفة وغياب المصادقة الثنائية.
1: وإلى جانب المخاطر السبرانية، هناك خطر يتعلق بالسيادة الرقمية، حيث تخضع البيانات المخزنة سحابيا لقوانين الدولة التي تقع فيها الخوادم فيزيائيا، مثل قانون السحاب الأمريكي الذي يمنح الجهات القضائية الحق في إجبار الشركات الأمريكية على تقديم البيانات المخزنة على خوادمها حتى لو كانت تقع في دول أخرى، مما دفع دولا كثيرة إلى تبني استراتيجية السحاب السيادية لضمان بقاء البيانات داخل الحدود الوطنية.
0: إذن لإنهاء هذا الجدل، وضعت مؤسسات الحوسبة العالمية نموذج المسؤولية المشتركة الذي يقسم مهام الحماية بالتساوي، فالمزود يلتزم بأمن البنية التحتية والحماية الفيزيائية لمراكز البيانات، بينما يتحمل المستخدم مسؤولية تأمين أجهزته الخاصة واختيار كلمات مرور قوية وتفعيل تقنيات المصادقة الثنائية.
1: ولتجنب هذه المخاطر أعزائي المستمعين وتحصين ملفاتكم وصوركم، ينصح الخبراء بالاعتماد على الخدمات التي توفر تشفيرا شاملا من الطرف للطرف، وتطبيق استراتيجية النسخ الاحتياطي الثلاثية الاحترافية، والتي تعتمد على الاحتفاظ بثلاث نسخ من البيانات وتخزينها على وسطين مختلفين كالسحابة وقرص صلب خارجي، مع الاحتفاظ بنسخة واحدة على الأقل في موقع جغرافي بعيد، بالإضافة إلى تفعيل مفاتيح الأمان الفيزيائية كعامل مصادقة ثاني لحساباتكم الحساسة.
0: ولمستمعينا، الخطر الخفي الحقيقي لا يكمن في التكنولوجيا ذاتها، بل في فجوة الوعي الرقمي وسلوكيات الاستخدام اليومي، ومن خلال فهم نموذج المسؤولية المشتركة وتطبيق بروتوكولات الحماية الشخصية، يمكن تحويل السحابة إلى حصن رقمي متين يحفظ البيانات والصور بأمان. إذن دمتم دائما بوعي تقني وأمان رقمي، وهذا ما لدينا في فقرتنا لجديد وأخبار التكنولوجيا.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، وصولا إلى فقرة حدث. أعزائي المستمعين، في فقرتنا الأخيرة فقرة حدث نأخذكم في جولة سريعة عبر صفحات التاريخ، حيث تتقاطع الأحداث وتتنوع بين السياسة والحروب والإنجازات والتحولات الكبرى التي شكلت ملامح العالم كما نعرفه اليوم. في هذه الفقرة نستعرض أبرز ما وقع في مثل هذا اليوم عبر عصور مختلفة من عروج تتبدل ودول تتشكل وقرارات تصنع منعطفات تاريخية وفارقة. حدث في مثل هذا اليوم 24 من مايو من عام 1218 الحملة الصليبية الخامسة تغادر عكا إلى مصر.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1571 العثمانيون يدخلون موسكو بعد معركة دامية مع الروس قتل فيها 8000 روسي.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1946 إخراج إمارة شرق الأردن من الانتداب البريطاني على فلسطين وتأسيس الجيش الأردني بقيادة جون جلوب باشا.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1960 بداية العمل في مشروع ميداس الأمريكي للإنذار المبكر للصواريخ.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2013 نادي ريال مدريد يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه، وذلك أمام نادي أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-0 على ملعب أستاد دالوز في البرتغال.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1993 مايكروسوفت تعلن عن ويندوز إنتي.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2019 رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي تعلن عن رغبتها في الاستقالة من منصبها وزعامة حزب المحافظين بعد فشل حكومتها في تأمين صيغة ملائمة لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. إذن ختام حلقتنا، نشكركم على طيب المتابعة والاستماع. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل نصر الأغبس. نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، وأوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعا وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: اشغلتوني واشغلتم حالي.
3: ما شوفي ليش ابي يصيح، شكله ما معش فلوس.
4: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
2: مالي روحي اشتخرج من الجدار.
4: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
2: اقول لك مالي، اقول لك يا مرة العيد على الابواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
4: اقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب، وشو الحل بنظرك؟
4: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
4: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أنا وانت والجهات.
2: هي ملم طيب، مسمو ذا المول
4: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
4: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
5: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
6: جاليريا مول
4: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
7: عزيزي الأب، عزيزة الأم، انتشار مرضي الحصبة وشلل الأطفال في الفترات الأخيرة وحدوث العديد من الوفيات والإصابات سببه امتناع بعض الآباء والأمهات عن تحصين أطفالهم وانجرارهم نحو الشائعات والمعلومات المضللة التي يروجها أعداء الحياة. فاحرصوا على تطعيم أطفالكم حفاظاً على حياتهم وصحتهم. الأسبوع العالمي للتحصين

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخله حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: إذاعة مأرب، صوت المواطن المعبر عن آماله وهمومه وتطلعاته، تنقل ما يحدث بمهنية عالية، تناقش تدعم القيم المجتمعية والديمقراطية، وتشجع على تكريس مفاهيم المواطنة والعدالة، تسعى إلى خلق ثقافة إعلامية مهنية من خلال تسليط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية والسياسية. إذاعة مأرب على تردد 89.5 أو 87.5. بإمكانكم متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال موقعنا على الإنترنت www.maribradio.com.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نفحات الحج، تربوية من مدرسة الحج. مستمعينا سنتعرف عليها في حلقة اليوم. فيما تغمر العالم الإسلامي فرحة أيام الحج ومناسكه التي شرعها الله سبحانه وتعالى تطهيرا ورحمة لعباده، تنطق الأقلام وتسطر الحناجر وقفات إيمانية وروحية وعلمية وتربوية وجهادية، تنهل من مدرسة الحج نماذج وأفكار وعبر كثيرة. فلا يوجد في الدين الإسلامي ركن أو نهج أو عمل إلا وكانت حكمة عظيمة وراءه، دبرها العزيز المنان وكشف بعضا منها لأولي العلم من الناس، يتدبر فيها عظمة الخالق وجبروت مالك الملك ورحمة الرحمن الرحيم. دروس لا تنتهي، ومن هذه الإضاءات والوقفات التربوية التي تبين روح الإسلام وعظمته الوحدة والاجتماع واتحاد الصف. وما أعظم هذه المعاني وضرورتها ودورها في نهضة الأمة وهي واضحة جلية في شعيرة الحج. فالمسلمون يقدمون من كل مكان على الأرض، مختلفون في بلدانهم وألوانهم ولغاتهم وأسمائهم، لكنهم اجتمعوا واتحدوا وتوافقوا زمانا ومكانا، ظاهرا وباطنا في الحج. وهم مع ذلك اتحدوا باطنا، بحيث لو سئل أي حاج لما قدمت إلى الحج لما تردد وأجاب بأنه قدم طاعة لله عز وجل وطمعا في عفوه ورحمته. والله تعالى يقول: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. لتكون أفعال الحج واحدة ومظاهر الوحدة والاجتماع بين الحجاج في المناسك ظاهرة لا حاجة لتفصيلها، إذن لو لم يكن في الحج إلا هذه الفائدة وهذا الدرس نتعلمه لكفى والله، ولكان له الأثر الواضح والنقلة النوعية نحو سمو الأمة الإسلامية وعزها. ومن الوقفات التربوية مستمعينا تنظيم الوقت والالتزام بالموعد، وهذا درس آخر من دروس الحج. فارتباط مناسك الحج بالوقت ارتباط وثيق يدل على أهمية الوقت والحرص على الزمان، ويظهر ذلك من خلال تأمل تحديد شارع زمان كل منسك من مناسك الحج، كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والنفرة منها إلى منى ورمي جمرة العقبة، وتحديد زمان بداية رمي الجمار أيام التشريق بعد الزوال، وكذا كون الحج في وقت محدد من العام لا يقبل قبل ذلك ولا بعده، إلى غير ذلك مما يرشدنا وينبهنا للاهتمام بالوقت. فالوقت هو الحياة، وهو رأس المال الذي يلزم المسلم الحفاظ عليه من أن يقضى فيما لا نفع ولا ثمرة فيه ولا مصلحة دينية أو دنيوية، فضلا عن أن يبذل هذا الوقت فيما حرمه الله عز وجل. ومن هذه الدروس التيسير للتعسير، فاليسر والسهولة ورفع المشقة سمة من سمات دين الإسلام، وتظهر صور ذلك بينة في الحج. ففي الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه قال: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وكذلك الرخصة لذوي الأعذار، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، والإذن للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة من مزدلفة ليلا ورمي جمرة العقبة قبل وقتها، وغير ذلك من شواهد التيسير والبعد عن التعسير على الحجاج. بل إن التخير عند الأمر فيه من التيسير والتسهيل الشيء الكبير، فأنت مخير في حجك بين التمتع والقران والإفراد، ومخير بين الحلق والتقصير، ثم أنت مخير في التعجل أو التأخر نهاية الحج. ولا شك أن هذا درس عظيم لكل داعية ومرب ومعلم وكل مسلم في اتباع التيسير والتخفيف للتعسير والعنت والمشقة على الآخرين، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ومن الدروس أيضا ذاتية التربية والمراقبة ولزوم التقوى، فإن من أوضح ما يراه من يتأمل في الحج ذلك التنظيم الدقيق وإلزام الحاج بالانضباط والجدية.
فمن بداية رحلة الحج المباركة إلى نهايتها نجد حدودا واضحة مكانية وزمانية. فالحدود المكانية هي مواقيت الحج المحددة التي لا يجوز تجاوزها لمن أراد الحج من غير أهل مكة، وكذلك أماكن الطواف والسعي وغيرها. أما الحدود الزمانية مما حدد من المناسك بوقت معين كالوقوف بعرفة والخروج منها والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وغير ذلك، ومن التنظيم الملاحظ في الحج إلزام الجميع لباسا واحدا له صفة معينة، وكذا بيان المحظورات التي تخل بالإحرام. كل هذه حدود من المشرع عز وجل، تلك حدود الله فلا تعتدوا عليها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وبوب البخاري في كتاب الحج باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصوت، وفيه أنه لما دفع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة سمع من ورائه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، فإن البر ليس بالإيضاع. ومن الدروس التربوية للحج التنظيم والانضباط والجدية. هذه المعاني نجدها متمثلة في مشاعر الحج، بل إن الله تعالى أمر بالتقوى في سياق آيات الحج، فقال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. مما يحمل المسلم الحاج على مراقبة الله العظيم مراقبة ذاتية داخلية من قبل النفس، فكل عمل يعمله يعلمه الله، وقد نهاه الله عز وجل عن الرفث والفسوق والجدال تربية وتهذيبا لسلوكه. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فمن بداية الحج إلى تمامه والمسلم يراقب الله تعالى ويلزم التقوى، فيكون قصده لله، وحجه وحبه ورجاؤه وخوفه وذله ودعاؤه وتضرعه كله لله تعالى. فإذا لبس إحرامه جعل من ذاته رقيبا ينبهه ويذكره علم الله واطلاعه، فلا يقترب من محظورات الإحرام. وإن وقع منه خطأ فإنه يكفر عن هذا المحظور بما ورد والله أعلم به. وإن كان في الطواف ووقع شيء من الزحام مع هذه الألوف من الرجال والنساء، فيراقب بصره عن رؤية ما لا يحل له، وينأى بنفسه عن الحرام، ويحفظ قلبه وسمعه وبصره ولسانه في الحج حفاظا على نسكه وطمعا في قبول عبادته. وهكذا في كل مناسك الحج، وفي ذلك كما لا يخفى تربية للنفس وارتقاء بها وتزكية وتطهيرا لها. وإنه لدرس ما أجله وأعظم لو تأمله واستفاد منه الحاج وعممه وطبقه على باقي حياته. ومن إضاءات الحج التآلف والتعارف بين المسلمين والعطف المتبادل. ففي أيام الحج تظهر أجمل وأروع معاني الأخوة، حيث يكون كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. أيضا مستمعين الكرام، ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فالحج تربية للتآلف والتعارف والتواد والتكارب بين المسلمين، لا فضل بينهم إلا بالتقوى. والله تعالى يقول في سورة الحج: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال سبحانه: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. يعلم الله عباده ويربي حجاج بيته أن يتساعدوا ويتعاونوا ويعطف بعضهم على بعض، ويطعم الغني الفقير ويساعد القوي الضعيف، لترسخ بعد ذلك معاني مهمة في التكاتف والتعاون.
ومن الدروس التربوية في الحج تكريم المرأة وصيانتها، فأي دين أو ملة أو قانون أعطى المرأة حقوقها وكرمها ورفعها وصانها غير الإسلام؟ وفي الحج صور متعددة من تكريم المرأة ورعايتها وصيانتها. فعندما قام ذلك الرجل وقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. رواه البخاري. ولما لم يلزم الإسلام المرأة بالجهاد حفاظا عليها وتقديرا لضعفها، أبدلها الله مكانه الحج والعمرة. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه. أيضا التسامح والعفو وسلامة الصدر من تربويات مدرسة الحج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدت أمه. وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وفي هذا بيان عظم عفو الله ورحمته وكمال وجوده وكرمه مع قاصدي حرمه وحجاج بيته. وفي هذه الأيام المباركات تنزل الرحمات وتعظم البركات، ويعفى عن السيئات من لدن الغفور الرحيم، العفو الكريم، البر الحليم. مستمعينا، وصلت بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نفحات الحج. ألتقيكم بحول الله تعالى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بكم من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، ونقدم لكم نشرة أخبار 11 ظهرا، نبدأها بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى استقلال إرتيريا. الدكتور عبد

يحتفي بتخرج دفعة من قسمي الصيدلة والتمريض. مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين، إلى التفاصيل أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أسياس أفروقي رئيس دولة إرتيريا، هنأه فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلده الصديق. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني للرئيس أفروقي، متمنيا له موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب إرتيريا كل التقدم والرخاء، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مزيدا من الازدهار والنماء. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي وزير الدولة محافظ محافظة عدن عبد الرحمن شيخ للاطلاع على أوضاع العاصمة المؤقتة ومستوى الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات ومعالجة قضايا المواطنين. وخلال اللقاء استمع الدكتور العليمي من محافظ عدن إلى شرح حول مجمل الأوضاع في المحافظة ومستوى الأوضاع الخدمية في مختلف المديريات. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بالجهود التي يبذلها وزير الدولة محافظ محافظة عدن وقيادة السلطة المحلية في متابعة احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الأداء الخدمي. وأكد الدكتور عبد الله العليمي ضرورة تعزيز التنسيق الكامل بين السلطة المحلية والحكومة ومؤسسات الدولة المركزية، مشددا على أن معالجة التحديات القائمة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة عدن وأبنائها. وأشار الدكتور العليمي إلى أهمية احتواء ودعم مختلف شرائح المجتمع وتعزيز الشراكة مع الشخصيات الاجتماعية والقطاع الخاص والمبادرات المجتمعية. تسلم فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أوراق اعتماد جميلة رجاء سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية اليمنية لدى الولايات المتحدة. وخلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد في البيت الأبيض، نقلت السفيرة جميلة رجاء للرئيس الأمريكي تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدة حرص الحكومة اليمنية على تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية. ورحب الرئيس دونالد ترامب بالسفيرة جميلة رجاء متمنيا لها التوفيق في مهامها الدبلوماسية، محملا إياها نقل تحياته لفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدا حرص الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. شاركت الجمهورية اليمنية في الاجتماع الرباعي لوزارة الصحة في كل من اليمن والسودان والصومال وجيبوتي الذي عقد على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية بوفد ترأسه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبه. وناقش الاجتماع آلية تعزيز التعاون الصحي الإقليمي ومواجهة التحديات الصحية المشتركة بين الدول الأربع. وأقر الاجتماع تكليف الفرق التنسيقية والفنية باستكمال التحضيرات الخاصة بالمشاريع والبرامج المشتركة تمهيدا لعرضها على الاجتماع القادم لمجلس وزراء الصحة للدول الأربع، بما يعزز مسار التعاون الصحي الإقليمي ويخدم المصالح الصحية المشتركة لشعوب المنطقة. احتفى المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة مأرب بتخريج دفعة جديدة من طلابه من قسمي الصيدلة والتمريض تضم 68 خريج وخريجة، وذلك تزامنا مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد الوطني 36 لقيام الجمهورية اليمنية. وفي الحفل هنأ وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبد الله الباكري الخريجين والخريجات بمناسبة إتمامهم مرحلة التحصيل العلمي وانتقالهم كرافد للقطاع الصحي والطبي لسد جزء من الاحتياجات في الميدان وتعزيز مستوى الرعاية الصحية، وحثهم على الالتزام بالمسؤولية الإنسانية والمهنية والعمل على تطوير قدراتهم العلمية والعملية بصورة مستمرة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية. وأشار الوكيل الباكر إلى رمزية تزامن تخريجهم مع احتفالات

الشعب اليمني بالعيد الوطني 36 لقيام الجمهورية اليمنية في يوم 22 من مايو المجيد، والذي مثل محطة وطنية فارقة جسد تطلعات اليمنيين في بناء الدولة وترسيخ الثوابت الوطنية وتنمية الإنسان اليمني، وتتمثل هذه المخرجات من الكوادر التعليمية إحدى ثمار هذه الوحدة المباركة. وشدد على أهمية الاصطفاف الوطني والحفاظ على المكتسبات الجمهورية والوحدة الوطنية باعتبارها السبيل الوحيد لعزة اليمن واستعادة مؤسسات الدولة المحتلة من قبل ميليشيات الحوثية الإرهابية. ومن جانبه أكد عميد المعهد العالي للعلوم الصحية الدكتور محمد مفتاح أن هذه الكوكبة من الخريجين تجسد لوحة رائعة للوحدة الوطنية، حيث تمثل مختلف محافظات الجمهورية، مشيدا بالدعم الذي يحظى به المعهد من قبل قيادة السلطة المحلية ووزارة الصحة العامة والسكان. ناقش وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي في لقاء موسع بمكة المكرمة مع رؤساء المكونات الدعوية المنضوية في إطار برنامج التواصل مع علماء اليمن واقع العمل الدعوي والتحديات التي تواجه اليمن وآليات تعزيز التنسيق والشراكة مع الوزارة بما يخدم المجتمع ويسهم في مواجهة الأفكار والمشاريع الهدامة. واستعرض اللقاء أهمية توحيد الجهود الدعوية وترشيد الخطاب الديني وتعزيز حضور العلماء والدعاة في معركة الوعي واستعادة الدولة. وفي اللقاء أكد الوزير الوادعي أن اليمن يمر بمرحلة دقيقة تتطلب تكامل الأدوار وتوحيد الصفوف، مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تواصل استهداف المجتمع اليمني بصورة ممنهجة وتسعى إلى تجريف الهوية الوطنية والفكرية والعمل على تغيير قناعات الناس عبر مشاريع طائفية مستمرة. ولفت إلى أن اليمن بحاجة إلى جهود العلماء والدعاة والاستفادة من آرائهم ومشورتهم، مؤكدا استعداد الوزارة لتسخير إمكانياتها كافة لخدمة العمل الدعوي وتعزيز الشراكة مع مختلف المكونات دون استثناء، مشيدا بما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم مستمر لبلادنا في مختلف المجالات ومنها المجال الدعوي ورعايتها لبرنامج التواصل مع علماء اليمن. ومن جانبهم أشاد المشاركون بمبادرة الوزراء وجمعها لمختلف المكونات الدعوية في لقاء واحد، مؤكدين أهمية تجاوز الخلافات واستشعار حجم التحديات الراهنة التي تواجه اليمن. مستمعينا الأعزاء، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى استقلال إرتيريا. الدكتور عبدالله العليمي يلتقي وزير الدولة محافظ عدن ويؤكد أهمية توحيد الجهود لخدمة العاصمة المؤقتة وأبنائها. السفيرة جميلة رجاء تسلم أوراق اعتمادها للرئيس الأمريكي ترامب. المعهد العالي للعلوم الصحية بمأرب يحتفي بتخرج دفعة من قسمي الصيدلة والتمريض. مستمعينا، في ختام نشرتنا تقبلوا خالص التحايا، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار الزميل علي الصلاحي، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ مباشرة الزميل نصر الأغبس. في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة، وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: قصاق، أشغلتوني وأشغلتم حالي.
6: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
7: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
5: مالي روحي اشتخرج من الجدار.
7: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
5: أقول لك مالي، أقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
7: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
5: قولي لي طيب إيش الحل بنظرك؟
7: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
5: لا ما سمعتوش.
7: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أني وانت والكبار.
5: هي ملابة طيب، مسموه المول
7: اسمه جاليريا مول.
5: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
7: أيوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
5: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
8: جاليريا مول،
5: جاليريا مول
7: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
9: تحت سقف واحد.
7: العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
10: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، بذلت جهودا كبيرة من قبل الدولة والبعاثة الاستكشافية للتنقيب عن الآثار، استمرت سنوات طويلة لإخراجها إلى ما هي عليها، ودورك اليوم هو الحفاظ عليها، لأن العبث بها يتسبب في فقدان قيمتها ولا يمكن بأي حال إعادتها إلى وضعها الأصلي. لا تخدش أي قطعة أثرية ولا تكتب عليها.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
11: فليكن كل الذي فيها جميل.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الركن الخامس. مستمعين الكرام، في الحلقات الماضية تطرقنا إلى كثير من التفاصيل المتعلقة بأحكام الحج والعمرة، ونأتي في هذه الحلقة إلى الحديث عن السنن والمستحبات المتعلقة بالحج. السنن والمستحبات مستمعين الكرام يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها، ولها ثمرات عظيمة على المؤمن حيث يؤديها رغبة في ثواب الله تبارك وتعالى والتقرب إليه والفوز بمحبته ورضاه، فهي صيانة ووقاية للواجبات. فمن كان مؤديا للنوافل والمستحبات فإنه بالطبع أشد التزاما بالواجبات، أما من اقتصر على الواجبات فإنه معرض لفواتها بسبب أو بآخر، كما أن السنن والمستحبات أسرع إيصالا في سلم الكمال. ومن الأحاديث الواردة في ذلك الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهناك سرد كبير لأهم السنن والنوافل والمستحبات الموجودة في الحج، ولا شك ولا ريب أنه من ليس بركن ولا بواجب فهو سنة من السنن المستحبة، إن كان ثابتا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من عمله وما ورد أيضا من أعمال خلفائه الراشدين. وللسرد، فإن أول السنن هي التنظف بإزالة شعر الإبط والعانة وتقليم الأظفار عند الإحرام والاغتسال حتى عند الحائض والنفساء. الثالث، التطيب في البدن خاصة دون ملابس الإحرام، فإنه لا يجوز له أن يطيب ملابس الإحرام. الرابع، أن يحرم الذكر بإزار ورداء أبيضين نظيفين، أما النساء فبأي ثوب طاهر. الخامس، أن يحرم عقب صلاة مفروضة إن كان ثمة صلاة مفروضة، والقول بهذا هو مذهب الأئمة الأربعة. وقال ابن قدامة: استحب ذلك واستحبه عطاء وطاووس ومالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، وروي هذا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. وقال جماعة من أهل العلم أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إذا كان الوقت وقت فريضة فإنه يحرم عقبها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يحرم عقب فرض إن كان وقته، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، والمسألة محل اجتهاد وتردد. ومن سنن الحج أن يكون إهلاله أي شروعه بعد ركوبه على الراحلة، وبعد التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، وبعد أن يستقبل القبلة، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهل بالحج أي عندما أحرم. وهذا قل من تعرض لذكره مع ثبوته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد عند الإمام البخاري. فيهل بعد ركوبه على الراحلة، واليوم يهل وهو في طائرته أو في سيارته أو في السفينة عندما يكون محاذيا للميقات المحدد لبلده. ومن سنن الحج الاشتراط عند الإحرام، قوله: اللهم محلي حيث حبستني، وبه قال الحنابلة والشافعية والظاهرية. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: صح القول بالاشتراط عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ذلك لمن كان خائفا من حصول ما يمنع من مانع من إتمام النسك، مثل ذهاب مال أو نحوه. والحديث في هذا ليس عن وجوب أو تحريم، ولكنه عن أفضلية أو إباحة. الثامن، الإكثار من التلبية من حين الإحرام بالحج أو العمرة حتى يشرع بالطواف، وفي الحج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، ففي عمرته يحرم حتى يشرع بالطواف بالبيت الحرام، وفي حجه يحرم حتى يرمي جمرة العقبة. التاسع، الإكثار من التلبية عند تغير الأحوال. ومن السنن أيضا الإكثار من التلبية ورفع الصوت فيها، وذلك للرجال دون النساء. الاغتسال عند دخول مكة. الثاني عشر، أن يكون بداءة الإنسان عند دخول المسجد الحرام الطواف، وهو طواف القدوم، وهو سنة من السنن، فلا يصلي تحية المسجد إلا إذا كانوا يصلون فرضا أو يصلون على جنازة، أي أنه إذا وصل إلى المسجد الحرام طاف طواف القدوم، وهو سنة من السنن، بل هو من أهم السنن والمستحبات في الحج.
ولا يصل إلى المسجد الحرام فيصلي ركعتين تحية المسجد، فإن المسجد الحرام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحيته الطواف، إلا في هذه الحالة عندما يصل والمسجد الحرام يصلى فيه صلاة فرض أو صلاة على جنازة فيصلي معهم تلك الصلاة. البداءة باستلام الحجر الأسود وتقبيله في أول الطواف وأن يكرر ذلك في الطواف، وإن لم يتمكن من استلام الحجر الأسود فليشير إليه بعصا ويكبر كلما حاذاه. استقبال الحجر الأسود عند التكبير، ولكن هذا بدون توقف، بل يستقبل أثناء الطواف إذا كان التوقف بسبب الزحام. 15. كما يسن في الطواف الأول أي طواف القدوم الاطباع، وهذا في الطواف فقط. والاطباع كما ذكرناه في حلقة سابقة أن يدخل ثوبه من تحت إبطه الأيمن ويطبع فيلف رداءه على ساعده الأيسر، والسبب في ذلك مشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث وجه المسلمين في عمرة القضاء فقال لهم: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. أيضا يسن الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في الطواف، وهو للرجال دون النساء، والرمل هو الإسراع في الخطى ومقاربتها. ويستحب أيضا القرب من البيت أثناء الطواف قدر مستطاعه، لأن قربه من البيت أيسر لاستلام الحجر الأسود، ولأن القرب في الصلاة أفضل فكذلك الطواف، ويستثنى من ذلك النساء، وكذلك في حالة عدم القدرة على الرمل، لأن الرمل يتعلق بفضلية العبادة، وفضيلة العبادة والقرب من البيت يتعلق بفضيلة مكان العبادة، والفضيلة المتعلقة بالعبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة، وكذلك إذا كان الخشوع في البعد عن البيت. ومن السنن أيضا استلام الركن اليماني بمسحه وليس بتقبيله إن تيسر ذلك، وليس عنده تكبير، ولعل الأفضل ألا يفعل ذلك في شدة الزحام، لأن حرصه على استلام الركن اليماني سيؤدي إلى زحام وتدافع. 18. أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الإمام الشافعي: إن أحب ما يقال في الطواف إلي وأحب أن يقال في كله، أي أن يدعو بهذا الدعاء، ولا أعلم أن هناك دعاء خاصا بالطواف غير هذا، والتكبير عند الحجر الأسود، وهذا من التوسعة والتيسير، وما هو من الأدعية والأثار المذكورة أيضا. 19. بعد الطواف يعيد طرفي الإحرام ويترك الاطباع، ويتجه إلى مقام إبراهيم تاليا قول الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة من الركن الخامس، نواصل وإياكم التعرف على سنن ومستحبات الحج. ومن السنن والمستحبات 20 صلاة ركعتين مع جعل المقام بينه وبين الكعبة إن تيسر له ذلك، وإلا صلى في أي مكان ويقرأ في هذه الصلاة في الأولى قل هو الله أحد، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون. 21 يسن في هذا الطواف الأول طواف القدوم أنه بعد الانتهاء منه أن يستلم الحجر الأسود، وذلك بعد ركعتي الطواف، وهذا خاص بطواف القدوم. التوجه للصفا من بابه إذا قرب من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال أبدأ بما بدأ الله به، ولا يكررها بعد ذلك كلما أتى الصفا والمروة. 23 الصعود والرقي على الصفا والمروة، والمرأة لا تصعد مع وجود الزحام، قال ابن عمر لا تصعد المرأة، ومن المعلوم أن القدر الواجب إنما ينتهي عند نهاية شبك العربات الموجودة الآن. 24 أثناء الوقوف على الصفا والمروة يستقبل القبلة ويرفع يديه على هيئة الداعي فيحمد الله ويكبره ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ثم يعيد هذا الذكر مرة ثانية، ثم يعيد الدعاء مرة ثانية، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل. إذن يعيد الذكر ثلاثا والدعاء مرتين. 25 ومن السنن الإسراع بين العالمين الأخضرين، وذلك للرجال فقط. 26 يشرع الإحرام بالحج للمتمتع يوم التروية، أي يوم الثامن من ذي الحجة، من المكان الذي هو فيه، وذلك خاص بحج التمتع. هذا ما يسن عند الإحرام في الميقات، أي أنه عندما يحرم المتمتع بعد أن يكمل طواف القدوم يهل بالإحرام مجددا من المكان الذي بدأ منه ولا يعود إلى الميقات كما هو معلوم. 28 أن يصلي الحاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع في منى، وذلك في يوم التروية عندما يبيد في منى ليلة التاسع من ذي الحجة، أي يوم الثامن ليلة التاسع. ومن السنن أيضا أن يبيت ليلة التاسع في منى، ومن السنن أيضا الدفع من منى إلى عرفة يوم التاسع، ومنها الإكثار من التلبية والتكبير مع الدفع من منى إلى عرفة، وكذلك في عرفة وحتى رمي جمرة العقبة يوم النحر. 32 أن يبقى الحاج بنمرة حتى الزوال، وهذا لا يكاد لأن يتيسر مع الزحام لكل الحجاج. 33 المبادرة لصلاة الظهر في أول وقتها مجموعا معها العصر للتفرغ للدعاء. 34 الاشتغال بذكر الله تعالى واستغفاره والدعاء، وضرورة اغتنام هذه الأوقات، فإنها هذا اليوم يوم فاضل ويكثر فيه العتق من النار. ويسن أيضا إذا غربت الشمس وغاب القرص وذهبت الصفرة قليلا الدفع من عرفة إلى مزدلفة. ومن السنن أيضا المبادرة إلى صلاة المغرب والعشاء قصرا للعشاء قبل حط الرحال بأذان واحد وبإقامتين. 37 ويستحب تعجيل صلاة الفجر يوم النحر في أول وقتها. 38 يستحب استقبال القبلة والدعاء حتى الإسفار جدا، الدفع من مزدلفة بعد الإسفار جدا وقبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، لأن المشركين كانوا يدفعون من مزدلفة مبكرين، الدفع بسكينة مع الإكثار من التلبية. 41 الإسراع في وادي محسر إذا كان المرور من عنده. 42 يسن الترتيب في يوم النحر بين رمي الجمرة العقبة وبين النحر وبين الحلق وبين الطواف، فإن تيسر له أن يأتي بهذا الترتيب وإلا فلا حرج، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تقديم شيء إلا قال افعل ولا حرج، وهذه قاعدة من قواعد التيسير في الحج.

مرحبا بكم مجددا مستمعين الأكارم. ومن السنن في الحج أيضا أن يكون الحصى حصى الجمار مثل الحذف، قال الإمام الشافعي: هو ما حذف به وهو أصغر من الأنملة طولا وعرضا، أي أصغر من رأس الأصبع، وإن رمى بأكبر أو أصغر كرهت ذلك ولا شيء عليه، وهو مثل نواة التمر أو حبة الفول. وأيضا يسن عند رمي جمرة العقبة فقط أن يستقبلها ويجعل منى على يمينه ومكة على يساره. ويسن أيضا أن يذبح الحاج الهدي بنفسه، ويستحب التكبير مع كل حصاة عندما يرمي الجمرات ويرفع يده. ويستحب عند الذبح الإهداء بأكثر من واحدة، لأنه صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل. ويستحب حلق الرأس أفضل من التقصير، محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولدعائه صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا، هذا بالنسبة للرجال، أما المرأة فتأخذ شيئا يسيرا من طرف شعرها فقط. ويستحب أيضا في هذا الحلق أن يبدأ بالجهة اليمنى ثم اليسرى. ويسن كذلك بعد جمرة العقبة وبعد التحلل وقبل الطواف بالبيت أن يتطيب، أن يطيب بدنه فقط دون أن يطيب ثوبه. طواف الإفاضة يوم النحر إن تيسر له ذلك، وهو طبعا من الواجبات. إذن فطواف الإفاضة واجب، لكن أن يكون في يوم النحر إن تيسر له ذلك يأتي به يوم النحر، وهو هنا مستحب. أن يشرب من ماء زمزم وأن يتضلع منه، يشرب حتى تمتلئ معدته من الماء بركة وتيمنا بهذا الماء الطيب. المشي إلى الجمار أيام التشريق وعدم الركوب، والمشي هنا سنة مستحبة، ولا شك أن هذه السنن إن تركها فلا شيء عليه، ولكن أيضا هذه السنن لا ينبغي أن يشدد على نفسه فيها من لديه مرض أو ألم، فينبغي أن يتقبل رخصة الله تعالى. الدعاء بعد الجمرة الأولى والثانية أن يقف بعدهما ويرفع يديه مستقبلا القبلة ويدعو دعاء طويلا، وقدره الإمام ابن حجر بما ورد عن ابن عمر أن الوقوف مقدار قراءة سورة البقرة. 54 المبادرة للرمي بعد الزوال إن تيسر له ذلك. 55 وأخيرا ذكر الله تبارك وتعالى في أيام التشريق، فيذكر الله ويكبر، والتكبير المقيد يبدأ بالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر، ولغير الحاج يبدأ من صبح يوم عرفة وينتهي في آخر أيام التشريق. يظل يكبر من ظهر يوم النحر إلى ثالث أيام التشريق، عصر ثالث أيام التشريق، أي عصر يوم 13 من ذي الحجة وهو رابع العيد. هذا بالنسبة لمن تأخر، أما من تعجل في يومين فينتهي تكبيره في اليوم الثاني من أيام التشريق. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يجنبنا وإياكم معصيته. نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
2: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
1: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
2: إذاعة مأرب على التردد
1: 89.5 و87.5،
2: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
1: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

لا شريك. مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر، ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج قيم من محراب النبوة. واليوم بإذن الله جل وعلا نحن مع موعد مع خلق جديد من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وسجية من سجياته، وإنه التواضع، التواضع في حياته عليه الصلاة والسلام. مستمعي الكرام، كان صلى الله عليه وسلم إمام الناس في التواضع، مع كونه سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. كيف والله عز وجل هو القائل عنه لنقتدي به، فبما رحمة من الله لنت لهم. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتواضع فقال: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد. وبشر المتواضعين بالرفعة فقال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه أبو داود. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا في كل شؤون حياته، ففي لباسه كان يلبس ما تيسر من اللباس، ولو شاء صلى الله عليه وسلم للبس الديباج والحرير. كما كان متواضعا صلى الله عليه وسلم في مركبه، فكان لا يأنف من ركوب البغال والحمير، ولو شاء لركب أصيلات الخيل، وربما أردف بعض أزواجه أو أصحابه خلفه، وإذا تلقاه الصبيان أردفهم معه على دابته. وهذا من أبين الدلائل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يأبى أن يتزيى بزي أهل الدنيا، ولم يكن يتميز على أصحابه بملبس أو مركب أو مجلس. ومن تواضع النبي صلى

0: صلى الله عليه وسلم أنه كان يعمل في بيته ومع أهله أعمالا يأنف منها كثير من الرجال اليوم، ولا يتنازل الواحد أن يقوم بها. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسمعوا ماذا قالت عنه عائشة حينما سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت، فقالت كان يكون في مهنة أهله، يخصف نعله ويخيط ثوبه ويرقع دلوه، فإذا سمع الأذان خرج. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره أن يقوم الناس له. يقول أنس رضي الله عنه ما كان شخص أحب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يأنف من الضعفة والمساكين، ولا يتبرم من ذوي الحاجات، بل يستمع إليهم ويقضي حاجاتهم، فيجيب السائل ويعلم الجاهل ويدل التائه ويتصدق على الفقير، وما رد أحدا قصده في حاجة، ولا يتأخر عن تقديم المساعدة لمن يطلبها. فهذه امرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عقلها شيء، فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. ولكم أن تتخيلوا ماذا تريد تلك المرأة، وأي موضوع ذلك الذي كان يشغلها، وبأي العبارات استطاعت أن تشرح ماذا تريد. ولكنها قابلت من يحترم الإنسانية ولو كان ذلك الإنسان من ذوي الاحتياجات. وأما قصة المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد أي تكنسه وتنظفه، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني، فكأنهم صغروا أمرها، فقال دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها. فأين من يتكلمون عن الحقوق، عن هذه المواقف التي تعجز عنها ألسنة البلغاء؟ بل حتى الصغار لهم في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم نصيب. فعن أنس رضي الله عنه قال إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. سبحان الله، تأخذ بيده الطفلة الصغيرة من بين أصحابه ومع عالي مقامه وكثرة أشغاله. ولكم أن تتصوروا أي أمر يمكن أن يكون مهما في حياة الأطفال، فلعلها تشتكي أباها أو تطلب حاجة من أمها أو تريد أن تفخر به في حيها وبين أقرانها. وصدق الله، فبما رحمة من الله لنت لهم. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كره أن يفضل على الأنبياء عليهم السلام مع أنه سيدهم وخاتمهم وأفضلهم، فقال صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. ولما قال له رجل يا خير البرية، قال صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم. فهذا شيء من تواضع نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، وقال له واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أيها المستمعون الكرام، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان صحابته رضوان الله عليهم يقومون بما كان يقوم به نبيهم عليه الصلاة والسلام من الأعمال الجليلة والخلق الكريم من التواضع وخفض الجناح. فكان أبو بكر رضي الله عنه يحلب الشاة لجيرانه، وكان عمر رضي الله عنه يحمل قربة الماء، وكان عثمان رضي الله عنه وهو يومئذ خليفة يقيل في المسجد ويقوم وأثر الحصباء في جنبه، وكان علي رضي الله عنه يحمل التمر في ملحفته ويرفض أن يحمله عنه غيره، وكان أبو الدرداء ينفخ في النار تحت القدر حتى تسيل دموعه. وصفوة القول إنهم رضي الله عنهم ساروا على نهج الرسول الكريم فلم يستكبر منهم أحد أو يستنكف عن القيام بتلك الأعمال اليسيرة النافعة مهما عظمت مكانة الواحد منهم. لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه أصبح غاديا في السوق، وكان يحلب للحي أغنامهم قبل الخلافة، فلما بويع قالت جارية من الحي: الآن لا يحلب لنا، فقال: بلى لأحلبنها لكم، وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه. ويروي لنا طارق بن شهاب فيقول: خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له، فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة، فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا؟ تخلع خفيك وتضعها على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة، ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. فقال عمر: أوه، لو قال ذلك غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. وعن أبي محذورة قال: كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة يحملها نفر في عباءة فوضعوها بين يدي عمر، فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه. قال عند ذلك: فعل الله بقوم، أو قال: لح الله قوما يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم. فقال صفوان: أما والله ما نرغب عنهم، ولكننا نستأثر عليهم، لا نجد والله الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. وعن عروة بن الزبير قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عاتقه قربة ماء، فقلت: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك هذا. فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. وعثمان رضي الله عنه يقيل في المسجد وهو يومئذ خليفة كما يقول الحسن، ويقوم وأثر الحصى بجنبه. قال الحسن: فنقول: هذا أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين. وعن ميمون بن مهران قال: أخبرني الهمداني فأنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه على بغلة وخلفه عليها غلامه نائل وهو خليفة. وعلي رضي الله عنه رؤيا على علي رضي الله عنه إزار مرقوع، فقيل له: تلبس المرقوع؟ فقال: يقتدي به المؤمن ويخشع به القلب. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه مر في السوق وعليه حزمة من حطب، فقيل له: أليس الله قد أعفاك عن هذا؟ فقال: بلى، ولكن أردت أن أدفع به الكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. أيها المستمعون الكرام، وكما ضرب لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثلة ناصعة في التواضع، فكذلك فعل التابعون وفضلاء الأمة من بعدهم. فهذا عمر بن عبد العزيز كان عنده قوم ذات ليلة في بعض ما يحتاج إليه، فغشي سراجه فقام إليه فأصلحه، فقيل له: يا أمير المؤمنين، ألا نكفيك؟ قال: وما ضرني، قمت وأنا عمر بن عبد العزيز، ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز. والإمام أحمد يروي لنا عنه المروزي قال: لم أرى الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أبي عبد الله، كان مائلا إليهم مقصرا عن أهل الدنيا، وكان فيه حلم ولم يكن بالعجول، وكان كثير التواضع تعلوه السكينة والوقار. إذا جلس في مجلسه بعد العصر للفتيا لا يتكلم حتى يسأل، وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدر. وكان ربما خرج إلى البقال فيشتري الجزرة فيشتري الجزرة من الحطب والشيء فيحمله بيده ويتنور في البيت. وقال يحيى بن معين رحمه الله: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل، صحبناه 50 سنة، ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. وسئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن التواضع فقال: أن تخضع للحق وتنقاد له، ولو سمعته من صبي قبلته، ولو سمعته من أجهل الناس قبلته. الله أكبر. اللهم زيننا بالتواضع، وجملنا بالأخلاق، وأكرمنا بالتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء متجدد. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر، ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.

0: ها وين بهاليوم انت وعيالك؟
1: والله بنروح التحويله نرتاح ونفتح لنا ونعلم العيال السباحه، قد هي فرصه.
0: اي تحويله؟ تحويله السد.
1: ايوه
0: هذا للسياحه وليس للسباحه، وحذرناك تنزل تسبح فيها انت ولا احد من عيالك.
1: ليش؟ احد بيمنعنا منها ولا من سباحته؟
0: لا مش المقصود هذا.
1: ها وش تقصد بكلامك؟
0: القصد من كلامي ان السباحه فيها خطر على ارواحكم، وكم يا ناس تغرقوا فيها.
1: ما يغرق الا اللي ما يطيعه يسبح، اما انا اقدر اسبح وبعض العيال يسبح، ما هم للصغار، لكن بنعلمهم اليوم ان شاء الله.
0: يا رجال علمهم السباحه في مسبح مخصص للسباحه، وما داعي للسباحه في التحويله لانها غير صالحه للسباحه وتعرضك للغرق.
1: تشتي تعقد الامور وتعكر رحلتنا اليوم، خلها بالسهاله.
0: ما هو شي تعقيد، لكن انا اشوف كم يا ضحايا قد راحوا واحنا ما نتعب.
1: ما هو مكتوب من الله بيجي.
0: لا شك، لكن احذروا من البينات ولا تنسى لا تلقوا بايديكم الى التهلكه.
1: احنا متخذين بالاسباب، وقد انا والعيال الكبار موجودين.
0: يا رجال كم به يا ناس غرقوا فيها وهم من امهر السباحين، ولا تقترب مهاراتك، هي تختفي المهارات بسبب ثقل الماء.
1: ما يقع الا كل خير، وكلها الله بس.
0: سيروا لكن لا تنزلوا تسبحوا، اشوفكم مستهينين بالامر، اعقلوا
1: يا رجال.
0: يا اخي هو ما يحصل غرق الا بسبب الاستهتار، ذي جوها بمفهوم السلامه وعدم التقيد بالارشادات الضروريه.
1: احنا ما نستهتر، واذا احد حصل له شيء لا قدر الله احنا موجودين، بننقذه في اسرع وقت.
0: لا حول ولا قوه الا بالله، اعتقد انك ما تعرف ايش يحصل اثناء الانقاذ.
1: ايش يحصل؟
0: بعض الاوقات يقفزل بعض الانقاذ شخص وهو ما يعرف كيف ينقذ، يعني عشوائي، ويؤدي ذلك الى غرق عدد كبير.
1: والله انك خوفتني، ما عاد حتى اشتي اروح الرحله.
0: الا روح، بس ما اشتي تنقلب الرحله من فرحه وسعاده الى حزن وندم.
1: والله ما نشتيها الا فرحه وسعاده.
0: اي افضل تروح انت وعيالك وتشوفوا وتتفسحوا وتستمتعوا وتعودوا سالمين، ولا تفضل ترجع البيت وقد نقص واحد من عيالك بسبب السباحه؟
1: فال الله ولا فالك، خلاص والله بطلنا السباحه والمخاطره بارواحنا.
0: ايوه سيروا سياحه، مش سباحه وموت وحزن وقهر.
1: خلاص اقتنعت، الله يرضى عليك.
0: وعليك ان شاء الله.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
3: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
4: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
2: مالي روحي تخرج من الجدار.
4: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
2: أقول لك مالي، أقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
4: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب، ايش الحل بنظرك؟
4: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
4: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجوار.
2: هي ملف طيب، مسموض المول
4: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
4: ايوه يلا دلحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
5: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
6: جاليريا مول،
5: جاليريا مول
4: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
7: تحت سقف واحد.
4: العنوان مأرب، شارع الأربعين أمام مأرب بارك.
8: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: مآرب تقدم
1: على ضفاف الإبداع. على ضفاف الإبداع.
0: على ضفاف الإبداع، مساحة أثيرية للإبداع، كونه تجديد للحياة وبوابة للأمل واستشراف للمستقبل.
1: على ضفاف الإبداع، حلقات تتيح من خلالها للمبدعين والموهوبين تقديم نماذج من إبداعاتهم والتواصل بجمهورهم.
0: على ضفاف الإبداع، من إعداد وتقديم
1: منى أبو أصبع، وينفذه على الهواء
0: محمد فرج، إشراف برامجي
1: مبخوت السيفي،
0: إشراف عام
1: علي الحواني.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، تحية تليق بقلوبكم ونبضا من المحبة نهديه لكم أينما كنتم. نرحب بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم على ضفاف الإبداع، حيث تلتقي الكلمة بالمعنى ويصافح الحرف الإبداع. مستمعينا الأعزاء، حين يكون الفن مرآة للإنسان وتكون القصيدة وطناً صغيراً يسكن القلب، نعلم حينها أن الشعر ليس مجرد كلمات، بل إحساساً يقال وصدق ينشد وصوت يولد من عمق التجربة. فلا يطرب عود إلا وكان الشعر مغنيه، ولا تهدى الروح إلا إذا لامسها بيت صادق. ومن هنا نبحر الليلة مع شاعر عرف كيف يجعل من القصيدة رسالة ومن الحرف موقفا. ضيفنا في هذه الأمسية شاعر وطني حملت كلماته هم الوطن أحيانا وتوشحت قصائده بالعاطفة أحيانا أخرى، فجاء شعره مزيج من الصدق والانتماء. فابقوا معنا مستمعينا الكرام، نقترب أكثر من عالمه ونتعرف على محطات من مسيرته الإبداعية في لمحة قريبة من حياة شاعر هذه الليلة، الشاعر وليد الربوعي. فابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: بداية أهلا وسهلا بك أستاذ وليد الربوعي معنا في هذه الحلقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ويزيل الشكر والعرفان على هذه الاستضافة الطيبة في إذاعتكم إذاعة مأرب، ومع برنامج الأستاذة منى. هذا البرنامج الرائع والأكثر من رائع الذي ربما يسلط الأضواء على أشياء لم يتناولها قبله برنامج، وهو على ضفاف الإبداع.
0: على الرحب والسعة يا أستاذ وليد.
1: أهلا.
0: بداية، من هو وليد الربوعي بعيدا عن لقب الشعر أو الشاعر؟
1: والله وليد الربوعي إنسان جاء ذات يوم أو في ذات صدفة وخرج من محافظته، من تلك الجبال محافظة حجة، يتوشح أحلاما كبيرة وطموحات تعارضت مع ما هو كائن على الأرض اليمنية، ووقع في ذات يوم في مخالب الليل، ثم كأضحية من أضاحي الوطن التي كان للليل يدا كبيرة في ضربها في مقتل. وليد الربوعي إنسان أتى يحمل هما ثم لم يتجاوز النقطة الأولى من ذلك الحلم الكبير الذي رسمه لحياته، حتى وقد سقط ثم نهض ثم سقط، وهكذا كعادة أي يمني، سواء كان إنسانا شاعرا مفكرا طبيبا مذيعا، كلهم سيذهبون إلى هذه الطريق كيمنيين، وبالنهاية هو الإنسان الإنسان. فأنا أتعامل مع كل البشر بحسن إنساني واحد. فوليد الربوعي الذي سألت عنه يا أستاذ هو شخص يتعامل مع جاره البسيط وأكاديمي الجامعات بحسن إنساني واحد.
0: يا سلام، ولكن ما هي النقطة التي وقع فيها وليد الربوعي؟
1: ربما في ذات يوم كنت أمام أمي، وكل إنسان أعتقد أنه يستمد أقوى قواه في الأرض من أمه أولا، حتى أنه في ذات يوم كتبت عنها: إذا انتحبت فلا أم ألوذ بها، والعيش من دون أم يستحيل عمى. يعني إذا كان الإنسان سيعيش، أنا أعيش هذه المرحلة الأخيرة، استحالة العمى، منذ قرابة 10 سنوات أو 9 سنوات بعد خروجي من المعتقل. في عمر 18 كان وليد الربوعي في قبضة الليل، وأقول الليل هنا أقصد أو أقصد الحوثيين، فأخذت معتقلا في 4 من رمضان 1438 هجرية من محافظة حجة، ثم قضيت 5 سنوات بالتحديد في سجون الحوثيين، ذقت خلالها الويلات والمعاناة وأنواع وأصناف العذاب، وكنت أعتقد وأجزم لا أعتقد على أنه لم يبقى تعذيبا ولا تعسفا إلا ومارسه الحوثيون بحقنا في السجون، ويمارسونه على استمرار حياتهم إلى حد الآن بحق من تبقوا في السجون، سواء كانوا شعراء أو مدرسين أو غير ذلك، أو حتى إنسانا عاديا. فلك أن تتخيل إنه آلاف من أبناء الشعب اليمني يقبعون تحت سطوة الليل خلف جدران الكهنوت بلا ذنب، بلا ذنب. ولو كان هناك ذنبا واضحا لأي إنسان لكان لي ذنب، أنا أعرف أنني سجنت بلا ذنب. ومن ثم في, في, في المعتقل بدأت أكتب الشعر وأتكلم،
0: يعني من قبل ما كنت تكتب شعر؟ من قبل
1: لا، كنت أكتب الشعر من قبل أن أدخل السجن، ولكن ازدادت حدة اللغة التي أستخدمها عندما كنت في السجن
0: من الألم. يعني
1: من الألم، نعم. ويتكون لديك هنا شيء اسمه الإصرار، الإصرار الروحي. فأنا أعتقد أنه الإنسان يتكون من مزيج من الروحيات التي ينتقل بها من مرحلة إلى مرحلة ومن قناعة إلى قناعة أخرى، وكلما ترسخت بالوعي زاد إيمانه وإصراره بالثقافة التي ينتهجها وبالقناعة والهدف والغاية التي يسمو إليها. فالشخص الذي يناضل وهدفه الوطن، والوطن هنا أنا أؤمن بنظرية المقاومة الفلسطينية مثلا لدى غسان كنفاني، إن الوطن هو ألا نقتل، الوطن ألا نسجن، الوطن ألا نشرد، ألا نجوع. هذه النظرية أنا أؤمن بها إيمانا مطلقا، وأعتقد أن الكثير يؤمنون بها. هذا هو الوطن. فالوطن ليس جغرافية فحسب، أو بيت من الشعر ربما يكون ثيب يوم من الأيام، أو قصيدة بكرا، أو لا، الوطن هو امتداد روحي يمتد منذ الأزل إلى السرمد النهائي للحياة، وهذا ما أعتقده
0: فعلا. ويعني سؤالي، أنا أعتقد أني أخذت إجابته أنك بلا ذنب أسرت، ولكن يعني هل بلا ذنب ربما كلماتك، أو ربما لأنك وطني هذا سبب، وهذا يعني أسرت أنت لهذا السبب؟
1: يقول أبو القاسم الشابي في إحدى قصائده: إن كان ذنبي دفاعي عن حقوقكم فلست أدري وربي كيف أعتذر. يا ليل ما تفعل النفس التي سكنت هذا الوجود ومن أعدائها القدر؟ ترضى وترضخ؟ هذا غير محتمل. إذن فهل تترك الدنيا وتنتحر؟ يلخص أو هذه الأبيات تلخص مأساة كل إنسان. أنا كنت أكتب فتم اعتقالي، تكلمت عن عما يجري وعن رفضي للخيارات الفئوية التي سيمارسونها بحقي، وعن تمسكي بثقافتي كثقافة طفل رأها في عيني أمه أو في صوت أبيه أو في أخته الكبيرة وأخوه، ثم تمسك بها كما يتمسك الإنسان بأجمل وأجل قضايا في الأرض ولا يمكنه التنازل عنها إلا بالموت. فأنا تمسكت بها كذلك بهذه الطريقة وبهذا التمسك، فكان لا يوجد خيار أمام هؤلاء الناس إلا أن يعتقلونني. في قريتي كنت طفلا، لكنني بسن الكبار كانوا زملاء وحتى الذين هم أكبر مني سنا وللحمد يؤمنون بوجودي كإنسان له كبير وله رأيه وله، ولذلك الشيء أعتقد أنه كانت قريتي بريئة جدا مما جاء به الحوثيون. يعني لم يختلط هواءها النقي أو هواءها النقي بهواء الداخلين عليها من جديد الآتي مما وراء النهر ومما وراء الليل. رفضت وأبت، فكنت أحمل جزء من الاتهام بحق هذه الفكرة. لماذا هناك أطفال كثير في بقية القرى يذهبون إلى الجبهات مع الحوثيين ويقاتلون فيه، لكن قريتنا كانت تختلف وكأنها تنأى بنفسها جانبا عن هذا المهب. فحتى عندما كنت في المعتقل كانت معظم الأسئلة التي أجلد وأضرب من أجلها هي لماذا أنتم لا تذهبون يعني آل الربوع إلى الجبهات ولماذا أهلكم بها؟ فكنت أحاول أن أقنعهم بأن الناس غير مقتنعين تماما بهذه الفكرة، سيقولون لا أنت تقول شعر وتقول قصائد وتتكلم والمجالس عندكم بتتكلم ضدنا
0: يعني
1: أنا وغيري، لكن أنني كنت الضحية التي مسحوا بها الطريق.
0: أي يعني استنتج إن ذنبك كان أنك إنسان وإنسان
1: نعم.
0: حر
1: نعم، وأعتقد يا أستاذة على أنه الإنسانية ذنب مطلق، نحن لا نرى ذلك، لا نتحدث عن ذلك، كلنا سنغطي وسنذهب بعيدا لا نقول عن ذلك، لكن في حقيقة الأمر على امتداد الأرض بأكملها الإنسانية ذنب مطلق يعاقب عليه الإنسان. ذات يوم قرأت مقولة لأحد المفكرين أعتقد الفارسيين وبصرف النظر من يكون، فهو يقول سألت صديقي لماذا لا يصيح ديككم، قال لي اشتكى منه الجيران فذبحناه، حينها أدركت إن الذي يوقظ الناس من غفوتهم سيذبح، وهكذا نعاقب نحن في الحياة كبشر.
0: سلام. معي يعني سؤال، يعني بداياتك في الشعر متى كانت؟ متى نهضت هذه الموهبة أو طلت على الأرض؟
1: أعتقد أنه لا يوجد تحديد دقيق جدا، ولكن ارتباكات البداية ومجازاتها الأولى وأشياء كثيرة، لكن أني أتذكر أنه أستاذي في اللغة العربية وأنا في الابتدائية كان شاعرا، وأستاذي في مادة التربية الإسلامية كان شاعرا، ومن هنا كنت أنا شغوف منذ الطفولة، شغوف بقراءة الصحف والمجلات والكتب وخاصة المجلة العربية، كان أبي يوفرها لي بشكل يعني دائم، كنت مولع بها، ومن هنا بدأت أقرأ أشعار، أقرأ قصائد، أستمع من تلك القصائد وأشعر أن في داخلي كأن شيء عزف موسيقى، كأن داخلي شيء يعزفني قبل أن أخرجه للوجود. ولكن ستعلمين أو لو تعلمين أن ثقافة المجتمع لدينا فهم كما قال البردوني يعني كم باعوا وكم كسبوا، هكذا الحياة كم باعوا وكم كسبوا،
0: صح،
1: لكن ما الذي أنجزوا، ما الذي أنجزوه، ما الذي أبدعوا فيه في هذه الحياة، ما الذي أوجدوه من إبداع ومن ثقافة،
0: ماذا قدموا
1: للمجتمع والبشرية لا توجد. فبدأت أكتب شعر ما بين العامية الدارجة والفصحى المعقدة، يعني هو ما بين في منذ البداية.
0: صعب، كيف فعلت؟
1: مثلا تستخدم مصطلحات عربية ولكن
0: في الشعر العامي. أيوة،
1: في الإطار العامي. أتذكر قصيدة كتبتها وأنا في صف سادس، وكانت مرسلة لأستاذي العزيز محمد حسن الربوعي، هو شاعر فحل في اللغة
0: من
1: العربية.
0: من أسرتك يعني الربوعي؟
1: من القبيلة يعني. فكتبت إليه قصيدة، كانت ليست قصيدة ولكني أنظر إليها اليوم أشعر على أن هناك الطفل أجاد هذه القصيدة فهو مبدع.
0: جميل.
1: كتبت إليها، كان فيها نوع من غرور الأطفال، تعرفني بحور الشعر ولي بالشعر بصماتي
0: المتنبي،
1: خليكم من اللي راح بل نحكم على الآتي، لي بحر في الشعر أكبر من هواجسكم، يشهد لي الليل وتشهد سود صفحاتي، وينك يا أبو طه، هذا اسمه
0: هو اسمه.
1: أيوة. وين شعارك الحلوة؟ لو أنك تجيد الحبر أنا أكتب بدمعاتي. ويا بن عون يا شاعر لو لك شعر يترنم، لو تسمع لنظمي بيت لرقصتك بنغماتي. أنا شاعر ومتمكن بس الناس ما تدري، لأني ليس متكبر ولا أفخر بكلماتي.
0: يا سلام.
1: وكانت هذه نقاط بدائية في تكوين.
0: هذا صف سادس يا أستاذ.
1: وأنا في صف سادس. نعم. ولا زال أستاذي محمد الربوعي يحتفظ بها في الورقة نفسها إلى اليوم.
0: إذا أنا شارك دام ذا الإبداع كله من صف سادس، أنا أمنها وراثة. هل حد من أسرتك كان شاعر مثلا، من الأجداد، الأب مثلا، أي حد، هل كان الشعر يعني مرتبط بالوراثة من ناحية موهبتك؟
1: والله سأقول شيء، أمي هي أمي لا تجيد القراءة والكتابة، لكنني ألمس في عينها الإبداع.
0: الله.
1: يعني أنه أقول ومتأكد لو أتيحت لها فرصة الدراسة والتطور وخرجت عن دائرة قناعة المجتمع
0: النمط التقليدي،
1: أي التقليدي، لكانت إحدى المبدعات، أنا متأكد من ذلك الشيء. وكنت صغير وأجلس إلى جوارها أسمعها وهي تردد بعض أناشيد وأغاني كذا بالشيء بصوت رخيم جدا وبطريقة إبداعية قلما تجدها في أي إنسان عفوي.
0: يا سلام.
1: ولكن واقع المجتمع وإنها لم تدرس، فأدركت على أن هذه نقطة التكوين البدائية اللي انطلقت من قلب أمي، حتى أني فيما بعد وقريبا جدا كتبت عن هذه الفكرة.
0: جميل جدا. إذن نذهب إلى فاصل قصير ونواصل مستمعينا الكرام مع ضيفنا لهذه الحلقة وليد الربوعي.

0: مستمعينا الكرام، نذكر أنه بإمكانكم أن تكونوا شركاء في هذه الأمسية الشعرية وأن تتصلوا بنا عبر الأرقام التالية الثابت 0630046006 وأيضا رقم يمن موبايل 775111333. فأهلا وسهلا بكم. ضيفنا الكريم، ماذا يمثل الشعر في حياة الشاعر وليد الربوعي؟
1: الشعر في حياتي هو المأوى، الملاذ الأخير الآمن الذي أذهب إليه عندما أخاف العالم وأخاف المحيط، وعندما أتوجس خيفة من كل ما الأشياء التي أراها أذهب إلى الشعر، فهو الشيء الذي أأمن على نفسي فيه وأنا لا أراه، هو يسكنني وأنا أسكنه بالمقابل. الشعر عندما أقول على أنه موسيقى الحياة فهو يتجاوز ذلك الفكرة ليكون هو ظل الحياة المطلق، ليكون هنا هو كأنه عرش الإنسان الذي بني على هذه الأرض أو وجد على هذه الأرض مقابل عرش آخر يعلوه، وهو العرش البعد الإلهي المطلق. الله سبحانه وتعالى عندما خلق البشر أوجد فيهم غريزة العاطفة ووجد شيء اسمه الأذن الموسيقية. فأنت تسير في الشارع ستسمع شخصا يقرأ الشعر، ستدرك مباشرة إنه كسر في الوزن. إذا أدركت صحيح. تلك الفكرة فأنت تمتلك الأذن الموسيقية، وإن لم تدرك تلك الفكرة فأنت لا تمتلك الأذن الموسيقية، وهنا التمايز بين البشر. لكن عندما يمثل الشعر وجد قبل أن تجد البندقية، قبل أن تتواجد البندقية والثورات، وقبل أن تتواجد كل الانتفاضات التي
0: كان المحرك، يعني
1: كان المحرك. ولو عدنا إلى الماضي وقرأنا مثلا في فيكتور هوجو الشاعر الفرنسي الذي رسم تفاصيل الثورة الفرنسية قبل ميلادها كومونة باريس، وعدنا مثلا إلى بقية الشعراء الذين أوجدوا فكرة الثورات في قصائدهم، سنجد أن الشعر منذ الأزل كان المحرك والدينامو الذي أطلق الثورات وصرح بها. يقول أحمد مطر، الشاعر العراقي أحمد مطر، في إحدى قصائده يقول: وإن السيف مهما طال ينكسر ويصدى ثم يندثر، ولولا الحرف لم يبقى لدى الدنيا له ذكر ولا خبر. بمعنى إن الحرف هنا الإطار الجامع الأكبر الذي جمع كل هذه الأشياء، جمع الثوار وجمع السلاح وجمع الكون والهواء والبحر، وجمعه كله في عينيه، ثم أتى به إلى هذا الوجود وكأنه أيقظه من غفوتهم ليقول له: ثوروا فإن الشعر ميعادكم أجمعين.
0: فعلا، وأنا أؤكد، يعني دائما أقول هذا المقولة، إن الدول لا تبنى ولا الحياة تزدهر إلا إذا كان الفن موجود، والشعر هو أساس كل فن. لكن الشاعر وليد الربوعي، هل الشعر عندك موقف أو إلهام أو لحظة؟
1: ربما كل تلك الأشياء. قد يكون الشعر موقفا، وقد يكون إلهاما يشبه الوحي، وقد يكون لحظة انفعال عندما تغضب وعندما تفرح وعندما تكون حزينا. لماذا قلت لك أنا في الإجابة على السؤال الأول على أنه مأوى الملاذ الأخير؟ مثلا أنا جربت التشرد، وربما جربه الكثير من اليمنيين. أنا جربته كشخص بلا مأوى، بلا أهل، بلا وطن، يعني هكذا من المعتقل إلى مأرب، وهنا مأرب لا أمي هنا ولا أبي ولا إخوتي،
0: وحيد،
1: وكأنني أتقمص ما قاله درويش: وحدي على سطح المدينة واقف، أيوب مات وماتت العنقاء وانصرف الصحابة، بهذا الشكل. لكن اللحظة التي تولد فيها الشعر متى؟ أنا جربت هذه الأشياء في الأعياد الوطنية. كنت يوم من الأيام أنا شخص لدي نظرة أحادية للأشياء، ولدي
0: كيف؟
1: قراءة، يعني سيقرأ الناس
0: إيه، يعني بشكل وأنت بشكل ثاني
1: سيقرأون هذه بأنها قنينة، لكن ربما أنا لي قراءة أخرى نحوها. أيوة، فالكل أنا عندي نظرة أحادية، أنظر إلى الشعر بأنه موسيقى الروح، هو اللحظة التي ترتسم فيها تفاصيل الحياة النقية بعيدة عن البهارج الأخرى والاستعراضات في الحياة، هذا هو الشعر.
0: إذن أعتقد أن لدينا متصل. أهلا وسهلا، ألو، هل المتصل معنا؟ إذن واصل يا أستاذ المعذرة.
1: فقلنا على إنها تلك اللحظة النقية. في ذات يوم جاء شخص كان هاربا ومشردا ومحكوما ربما بنصف إعدام، ثم جاء إلى صديقه، فذهب به صديقه إلى الشخص الأكبر أو الذي أطلق الحكم من أجل الإعفاء.
0: أيوه.
1: وهو يحمل بين دفتيه قصيدة، فلما وقف أمامه أنشد شعرا، فتمايل الآخر حتى أهداه البردة. ذلك الشخص هو صاحب قصيدة بانت سعاد، وذلك الشخص الآخر هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا نرى على أن الشعر كان قادرا على إصلاح ما لم تستطع إصلاحه السياسة والدبلوماسية والأفكار الأخرى وكل الأشياء. فوجد الشعر هنا كأداة للتصالح بين الناس، ووجد الشعر أيضا كمحرك لاستعادة الأوطان والشعوب، ووجد الشعر كتعبير عن لحظة الضعف التي يعجز عن نطقها اللسان. سيقول بعضهم فكرة الرجال لا يبكون، هذه فكرة غبية، أنا أعتبرها
0: فعلا
1: فكرة غبية جدا،
0: تجرد من الإنسانية.
1: نعم.
0: البكاء من الإنسانية ومن الإنسان.
1: أنا أبكي وكل الإنسان يبكي في لحظة، قد أنزف شعرا وقد لا أبكي دمعا، ولكن أبكي قصيدة تعادل آلاف الدموع. وهذا ما ستجده لدى معظم الشعراء، لأن لديه لحظة اسمها الخلوة الذاتية أو الذهاب بعيدا عن العالم الحقيقي إلى بعده الآخر، وهنا سيبكي ويتألم ويتقطع ويصبح إنسانا بإنسانيته الحقيقية التي أوجده الله بها بعيدا عما أضافته الحياة والعيش.
0: فعلا أنا بغيت أسألك، يعني الشعر دائما يحدث تغيير حقيقي على الأرض، لكن كيف تشوفوا الآن واقع اليمن، وخاصة أن تشوف ذا الجيل قليل ما نشوف مهتمين بالشعر، وخاصة مثلا الشعر العربي الفصيح الجميل اللي الحر اللي غالبا يعني دعنا نقول أنه يعني أبهم أو ترك.
1: والله أنا كنت أتمنى دائما وأبدا أن تكون هناك في كل الإذاعات المحلية أو حتى العالمية اليمنية، وفي كل الصحف وفي كل المجلات وفي كل المنتديات
0: القنوات حتى
1: وحتى القنوات مساحة كبيرة للاهتمام بجانب الشعر. فالشعر هو معيار قياس الثقافة لدى المجتمع.
0: صحيح. ومعيار
1: قياس التطور لدى المجتمع. فالمجتمع الذي يقولون في البعد الشعبي ربما من لا يهزه الطرب فليس من العرب، هذه مقولة. صح. أيوة. فإذا من هم العرب؟ هم أهل النخوة والحمية والشهامة، أنا أتحدث عن العرب الأقحاح
0: الأوائل.
1: فكان عنوانهم الأبرز في الحياة هو الشعر. الآن نلاحظ على أنه كمية كبيرة من الاستعراض في وطننا للأسف الشديد جاءت مع هذا الجيل الصاعد، وأبعد الجوهر الحقيقي
0: للشعر
1: والأدب والفن، ترك جانبا. فمثلا لو قال أحدنا على أنني سأفتتح أكاديمية أو أحاول أن أجمع مجموعة من المبدعين والمبدعات والمثقفين والصحفيين في جروب واحد، ثم أنشئ مثلا أكاديمية نتحدث فيها عن الشعر كوطن وعن الشعر كفورة وعن الشعر كثقافة محركة للشعوب تعيدهم إلى إنتاج توازن حقيقي على الأرض، لا اصطدم بالكل. لكن هي الفكرة الحقيقية، إعادة إنتاج بلد أو شعب يعي معنى حقيقته وثورته وتضحياته وشهدائه وجرحاه يبدأ من هذه النقطة، نقطة الاهتمام بجوانب الشعر والأدب واللغة في منطلقها الحقيقي، بعيدا عن كل تحيزات وبعيدا عن كل.
0: جميل. هل لدينا اتصال؟ ونقول ألو. أهلا وسهلا، تسمعني يا أستاذ؟ يبدو أن احنا فقدنا الاتصال.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: مساكم الله بالخير.
0: مساك بالنور والعافية. أنت معنا على إذاعة مارب المحلية، أهلا وسهلا بك، عرفنا عليك.
2: اهلا وسهلا بكم، معكم عبد المجيد الغمري.
0: حياك الله، حياك الله عبد المجيد الغمري في امسيتنا الشعريه.
2: حياكم الله، وتحيه لك استاذ العزيز وللشاعر الكبير الاستاذ العزيز وليد الربوعي.
1: ولك التحيه الكبيره.
2: والله شدنا هذا الصوت وهذا هذا الالحان الذي يطربنا بها استاذنا وزميلنا واخونا، يعني أعجز ماذا أصف هذا الرجل، هذا الثائر الذي واجه هذا العدو بلسانه وسنانه، وكان له بصمة وحضورا، أخجل أن أقول زميلا أو أخا بل أستاذا نتعلم منه في كل شيء.
0: وأنا أيضا أعجز أن أصف هذه الهامة التي أمامي الآن أستاذ عبد المجيد.
2: للأمانة أنني عندما أستمع الآن شعور ينتابني، يعني شعور بالفخر أنا أسمع هذا الرجل، يعني يعبر عن مشاعر وأحاسيس كثير، ربما حتى على مستوى الشعب ككل، أن يمزج بين يعني الفخر والاعتزاز والنضال والأدب وكل شيء، كل معاني الإباء والشمخ اجتمعت في هذا الذي أطل علينا من شمارخ حجة، هذا البطل الشاعر الذي عندما تسمع إلى قصائده تحس بشيء من الفخر والاعتزاز، وكأنك أمام البردوني أو الزبيري.
1: هذا تاج عظيم والله، تاج ملكي تلبسني إياه أستاذ عبد المجيد، والله لا أملك إلا أن أنحني أمام هذه الكلمات الكبيرة، شكرا والله من عميق القلب.
2: والله يسعدك، والحقيقة أنني معجب بكل شعرك وقصائدك، قصائد طويلة قصيرة شعبي عامي، أنا يشد كثير كل ما تكتب، ولكنني أتمنى منك قصيدة ألقيتها في يعني اليوم العالمي اللغة العربية التي احتفى بها بجامعة ابن مسلم، وألقيت فيها قصيدة عصماء عن اللغة العربية، أتمنى منك أن تلقيها لنا وتتلوها للجماهير في أثير إذاعة مأرب، إذا ما في يعني أمر عليك.
0: أكيد سيلبي طلبك أستاذ عبد المجيد،
1: طلباتك أمر.
0: الآن نشي على الاتصال.
2: حبيبكم الله، إن شاء الله تحياتكم.
0: شكرا لك يا أستاذ عبد المجيد لتواصلك معنا وعلى وطنيتك الجميلة اللي طلت علينا الآن. هل بتسمعنا القصيدة أستاذ وليد؟
1: طبعا القصيدة التي طلبها الأستاذ عبد المجيد الغمري، هذا الزميل الكبير وهذا الثائر العظيم يعرفه الجميع
0: أكيد،
1: الأستاذ عبد المجيد الغمري، هو الشرف للدفعة التي نحن فيها، وأنا أعتز وأفتخر بالكثير والكثير من الزملاء وبقسم الإعلام بشكل عام، هناك فيه الكثير من الكوادر. ربما كانت علاقتي مع الأستاذ القدير ابن صعدة عبد المجيد الغمري علاقة من نوع آخر، يعني أكبر من أي علاقة أخرى، فهنا شركاء الهم الوطني، شركاء الثورة، شركاء الحياة،
0: شركاء
1: حتى الألم، وشركاء الأدب. هو طلب قصيدة،
0: نلبي طلبك يا عبد المجيد ولا يهمك. إذا تولد القصيدة دائما من لحظة وموقف ووجع وإلهام، هذا ما قال شاعرنا اليوم وليد الربوعي، وأنا أخذت يعني بعض من كلماته، يعني قرأت نصا له وأخذت ما أعجبني. قال: أنا طائر الأشواق يذبحني الهوى حزنا ويقتلني بما ملكت يدي. هذه من إحدى قصائدك صحيح؟
1: نعم.
0: مستمعينا الكرام، الشاعر دائما يكتب بدافع الألم ودافع الأمل أيضا، ومن رحم المعاناة يولد الإبداع دائما. إذا نستمع إلى قصيدة شاعرنا هذه الليلة.
1: القصيدة هي التي

0: ذات الجلالة. الله قد عقد اللوى لهواها وبها على كل اللغات تباها. فلسان أهل الحق ضاد حرفه الأنقى فيا لله ما أعطاها. أسمى سموا في المقام وفي الخطى العظمى ترافق بالجلالة طاها. حملت ملائكة الإله بصدرها وتزينت بالأنبياء سماها. والتين والزيتون والقمر الذي من شق إلا مكبرا لضحاها. من منبع الهدي العظيم وعرشه واللوح هل على الوجود ضياها. قف بي على ياسين أتلو أدمع الفصحى وأنطق بالخشوع نداها. ودع المجاز على سطور مطالع الكلمات يرشف كالرضاب لماها. تتجانس الأنغام في أرجائها ويطيب في حدقاتها رياها. يا كون سحر لا انقضاء لسحرها في العالمين ولا يحد مداها. ماذا أقول عن القداسة بعدما الرحمن بالقرآن قد حياها. ومحمد الأنقى بصوت فصاحة السماوات والملكوت قد ألقاها.
1: صح الله لسانك وسلمت أنهملك أستاذ وليد.
0: صح الله يبدن.
1: القصيدة العاطفية اللي أنت تكتبها هل هي تجربة شخصية أم رأي عام وحياة الناس؟
0: والله أنا أرى إن الشعر هو كأنه نهر يتدفق من ذات عام فليس بالضرورة إن كل ما يكتب الإنسان هو عاشه، وبالضرورة إذن في الجانب نفسه، وبالضرورة إن ما يمر به الإنسان وما يعيشه في حياته ينعكس كشيء طبيعي أو كطبيعة من طبائع الحياة في قصائده فيما يكتب. فأنا مثلا دائما كنت ما أكتب عن الجانب الحزين، ولا أدري لماذا أذهب إلى الجانب الحزين وبالمقابل أخرج خروجا غير مألوف في قصائدي الوطنية أو حتى القصائد العاطفية. وكلما حاولت أركض قليلا وألا أخرج فجأة أنساب مع المعنى ومع الأبيات وأجد نفسي قد خرجت وعدت إلى مكاني الصحيح،
1: بيت الشعراء الحزن
0: وحتى التمرد في بعض الأوقات. فالقصيدة العاطفية طبعا مرت بمرحلة في السجن، وكانوا زملاء المعتقل كثير.
1: حدثنا عن السجن أستاذ وليد.
0: ومعظمهم كانت تأتي زوجاتهم وتأتي أخوانهم، وأنا كنت نادرا يعني مع
1: زيارات.
0: نعم، لكنني أنا كأنني في السجن حاولت أن أفصل حاسة الشوق من الأعماق، وحاولت ألا أتذكر شيئا في الماضي على الإطلاق. مرت سنين فأدركت، أصبحت لدي كأنني عشت في هذا المكان، وكأن هؤلاء هم أخوتي وكأن هؤلاء هم أسرتي. يعني
1: تعايش
0: جدا. وكانت أمي عندما تزورني أحيانا تشعرني بقيمة لم أكن أسمعها من قبل، وهو ما كان يبكيني فعلا يعني حقا. حتى أن أحمد بخيت يقول نبكي على النسيان أم نبكي على ما يترك النسيان ساعة يذهب. فعندما كانت تأتي أمي أعتقد أن إخواني كانوا يعلمونها يعني أن تقول ذلك الكلام. فعندما تقابلني من وراء الشبكين أو ثلاثة تقول لي أنت بطل، يعني أنت رفعت راسي. هذا كان يؤثر فيني تأثيرا عميقا جدا، من ناحية رفع المعنوية ومن ناحية أن أقول شعرا يليق بجلالة أمي. فمعظم الأصدقاء والأعزاء الذين كانوا بالسجن كانوا يطلبون مني قصائد أكتب لهم لزوجاتهم لأهلهم ولذويهم. فكنت أسأل الشخص يعني أقول له المتلقي أعطني النبذة عن المتلقي يعني، فإذا كان هو المتلقي شعبيا عاديا سأكتب له قصيدة شعبية أيوة على أساس يفهمها، وإن كان المتلقي مثقفا وخريج جامعة سأكتب له قصيدة فصحى مثقفة تليق بهذه. وأعتقد أنني لا يوجد شخص من الذين سجنوا معي لم أكتب له قصيدة وباسمه. حتى إن هناك كان شاعر كان يستغرب، هو سعودي ولي قصة طويلة مع شاعر وروائي سعودي، ومن ثم كان يستغرب يقول لي لماذا أنت تعطيهم شعرك وأخلاص روحك بهذا الشكل؟ قال والله لو يدفعوا لي الملايين لن أعطي
1: قصائدي
0: يعني. وقال إلا بشرط أن يكون طبيعي جدا. بعد أيام عاد إلي قال لي أقول لك شيء، قال أنت تعطي والله يفيض عليك شعرا ولا يمكن لهذا النهر أن يجف. وهم يدركون، معظم أصدقائي الذين هم في مأرب هنا وكانوا رفاقي بالمعتقل يدركون أني كتب كثير من القصائد، لم أسجل قصيدة واحدة منها باسمي على الإطلاق، ولم أتذكرها يعني، كأنها أشياء لحظية. كما سألتي أنت في بداية الحلقة هل الشعر لحظة؟ هنا هو الشعر لحظة في هذه المنطقة. نعم، يكون الشعر

0: في ذات يوم طبعا خارج الموضوع أنا جمعت كثير من المقالات التي أردت أن أكتبها لكن لم أكملها بعد تحت عنوان زنزانة رقم 5.
1: الله.
0: وهي التي كنت فيها أنا.
1: هي رقمها 5 كان.
0: رقم 5 نعم
1: زنزانة. بعدين أنت 5 سنوات يعني.
0: كان وأنا 5 سنوات.
1: يعني كان.
0: وهناك مصادفة عجيبة إلى حد الآن لم أستوعب بعد ما الذي جرى. أنا في يوم الثلاثاء الرابع من شهر رمضان 1438 تم اقتيادي إلى المعتقل. هل تعلمين يا أستاذتي أنه في يوم الثلاثاء الرابع من شهر رمضان المبارك 1443 تم إخراجي؟ وكانت هذه المصادفة العجيبة تذهلني إلى حد الآن. ما الذي جرى يعني؟
1: كيف يعني؟
0: كيف يعني 5 سنوات بدقة عالية في الهجري، بدقة عالية جدا، من الثلاثاء إلى الثلاثاء ومن الرابع إلى الرابع ومن رمضان إلى رمضان وما بينهما ردحا من المواجع والآلام والتعذيب فكنت في زنزانة رقم 5 ويطلعونني للتحقيق بالليل ثم يعيدونني فجرا منهك، ولك أن تتخيل ولد في 18 من عمره يعني يطلع إلى التحقيق ثم يلاقي أنواع الضرب والقتل يعني والكهرباء وأشياء كثيرة ثم يعاد فيلقى في الظلمة وكل شيء ممنوع، أنت مع لا شيء، لا حياة هنا. فكتبت كان هناك قرطاس جبن من القرطاس الخارجي هو ما يشكل رؤية قصدير يعني كأنه قصديرا تكتبها على الجدار وهو أبيض باللون الأبيض للطلاء سيتضح العبارة والكتابة معك. فكتبت على الجدار وهنت وهدت الأيام بأسي وأنخر معضل الأوجاع ساسي وساقتني يد الأقدار يوما أسيرا في يد الأمن السياسي وفي زنزانة لا نور فيها وضعت شهور وانفطرت حواسي وللتحقيق قد أطلعت ليلا مغطى العين مفتقدا حماسي وأقعدني المحقق في ظلام وجاء بآخر فأدار رأسي وعن أهلي وعن اسمي سألني وعن فكري الجريء وعن مقاسي وعن حزبي وأنشطتي وحبي وعن دنياي أو أحلى الأماسي بدأت أرد أنفاسي قليلا لا أحكي ما عرفت بلا التباسي فلما قلت إني لست أدري عن الثورات شيئا من أساسي وكنت مواطنا في أرض فقر تمزقها المواجع والمآسي فلا ملكا عرفت ولا رئيسا وحقا لم أرى القصر الرئاسي صفعني واستدار وزاد كفا به أصبحت من خلف الكراسي وكلبشني هناك أجر جرا لتعليق يطول إلى الغلاسي ليال قد قضيت بدون نوم وجسمي فيه تقطيع بماسي فلا الأيام تنصفني وتنفي ولا اقتنعت بذاك القول ناسي وقد كنت اعترفت بغير ذنب على وقع من التعذيب قاسي وصاغوا محضرا للضبط عني كما شاؤوه إني كنت آسي وقفت كأنني ياسين فيهم كما تقف الأسود على الرواسي وما نالوه مني غير خزي وهل نال الصهاين من حماسي
1: لم ينالوه ولأنه مجرم صح لسانك يا أستاذ أنا والله حزين وأنا أسمع ذا القصيدة وحزين أني بسألك ذا السؤال يعني هل كنت يعني أول ما دخلت السجن هل كنت يعني على أمل أنك تخرج قريب؟
0: قبل أن أدخل السجن بفترة كنت متأكد أن تلك الأفكار التي أؤمن بها وتلك الأشياء التي أقولها في الشارع وفي السوق إنها هذه الطريق أو أوسع الطرق إلى السجون. أنا كنت متأكد أنني أخطو الخطوة الأولى والثانية والثالثة نحو المعتقل وعلى يقين مطلق، لكن الشخص الذي تربى في أحضان قصائد أحمد مطر وهو يقول وطني 20 جزارا يسوقون إلى المصلخ قطعان خراف آدمية وهو يقول هو فرد عاجز لكن نحن من وضعنا بيديه الأسلحة وتواضعنا على تكليفه بالمذبحة كنت أؤمن على أنه فرد عاجز على أن ذلك الكهنوتي الدخيل السلالي هو فرد عاجز لكن نحن كشعب من تواضعنا على تكليفه بمذبحتنا ونحن من تواضعنا على تكليفه بقتلنا وهدمنا وباستعبادنا وبتحويلنا إلى نعم وبتحويل هذه الصرح العظيم الذي يمتد من قبل أن تلده أمه وأجداده باسم اليمن وباسم حمير وسبأ وقتبان وأوسان وباسم هذه العظمة الكبيرة جدا ثم يأتي الطارئون فجأة ويحطون رحالهم على هذه الأرض العظيمة ثم يحكمونها ويحولونها إلى أقزام. كنت مؤمن على أن هذه الفكرة إما أن تقتل وإما أن تعتقل، أنا مؤمن بهذه الفكرة. وذات يوم كانت أمي تقول لي أسألك بالله أن لا تتكلم اسكت اصمت، فأنا كنت الصمت عار هو أكبر من العار قلنا. فاستمريت أنا كنت أكتب وأتكلم وأحاول وأحدث نوعا من الشيء الذي أغاظهم في المنطقة. أيوة نعم. ولما تم اعتقالي بعد شهر من التحقيقات أدركت تماما على أنني مسافر في ظلمة طويلة ستمتد طويلا طويلا. وأنا للأمانة لم أتوقع أنني أخرج من السجن لولا أنه كان أمر تبادل
1: والحمد لله
0: تم التبادل بي مع هنا في الشرعية.
1: كان في 22 أو 23
0: 2022 في مايو. نعم. وكان لهم دور كبير جدا في الضغط على الحوثيين الذين رفضوا إخراجي لفترة طويلة يعني. ولكن بعد الضغط الكبير من أصحاب من الشرعية بشكل عام رضخ الحوثي لأن البديل كان مشرفا وكان مشرفا لديه من الإخوة هناك من قتلوا مع الحوثي وضجوا أهلها على أنهم يريدون ابنهم فكان مضطرا على أنه يخرجني
1: يبادل حد
0: نعم بهذه النقطة.
1: جميل جدا أستاذ. يعني إيش أحب قصيدة لك أو القصيدة اللي تعتبرها أنت هي وليد الربوعي برغم أن كل الشعراء هم يحبوا قصائدهم يشوفوا أنفسهم في كل حرف؟
0: نعم. ربما هناك العديد من القصائد التي أعتبرها أنا وأنا وأنا كل قصيدة، لكن لدي قصيدة ربما كتبتها ذات يوم التي أعطيتك قلت لك في البداية أنني سأعرج عليها، وهي قلت فيها عن أمي وعن أبي شيئا من الموسيقى.
1: إذن أطربنا، وما أجمل أن يكتب الإنسان لأحب شخصين في حياة الأم والأب والأعظم في الحياة.
0: نعم. فكانت القصيدة: ولدت من قبل روحي في جفون أبي كالحلم بين ارتداد الجفن والهدوب، وجئت كالضوء من ليل السنين ندا بالشوق من قلب أمي أقتفي أدبي، أسلت وديان عشق لا انقضاء لها على خيالك يا حواء فاقتربي، كوني خطى الشعر موسيقى الحنين إلى حرف من الحب يبكي في خيال صبي، أبى الجلوس إلى قاعات أمنية مدرجا نصفها بالزيف والرتب ونصفها لا يرى شيئا، فوجنته تبسمت في هواها دون ما سبب، وطارك الصبح مظفورا بوحدته في رحلة التيه بين القهر والتعب، ورب فاتنة مست أناملها معارج الشعر حتى صار كالذهب، رأيته من بريق الروح منبلجا حضنته في خيوط الشمس في كتبي، إني لأكتب شعري ثم أقرأه في سحر أعيانك الحوراء قول نبي، وأدخل الهمس في أسفار ريفية ليلا فألقاه كالرمان والعنب، ماذا تمنيت قال الدهر فانسحبت للخلف أغنيتي سهوا ولم تجب، هناك في حقل أحلامي وروض هوى عمري تلاشيت لم ألقى ولم أخب، وخبأتني ثياب الريح وانتفضت تعيدني حيث ذاك الحزن لم يغب، لكنما بسمة من ثغرها انبثقت كالصبح إشعاعها في قلبي مكتئب، آت من البعد نحو البعد تدفعه من رحلة التيه نحو التيه كف غبي، إذا رحلت فلا شيء يودعني وإن أعد ليس من يحيي انتظاره بي، خطاي كالدمع خد التائهين لها ليل تسامره بالغبن والنصب، كنت البعيدة عن قربي القريبة من بعدي فما هان بي أنسي ولا غضبي، أيا هثيما من النجوى بأرصفتي ويا خشوعا من السكنى على صخبي، ودعت عينيك والذكرى لها وطن مقدس في دماء الشعر لم يتبي.
1: صح الله لسانك وصح وسلمت. أناملك أستاذ وليد. أنا يعني حزين أني بقول لك أن احنا وصلنا يمكن إلى ختام الحلقة، وإحنا أنا أحب أن هذا الشعر وهذا الإبداع كله نستمع له المستمع وأن يوصل لكل شخص، فإذا عندك كلمة توجهها للمستمعين أو رسالة أو أي شيء أو أي إبداع.
0: طبعا ما تبقى من الدقائق لا أقول أنتهز الفرصة لأنني أكره الانتهازية، ولا أقول أستغلها لأن الاستغلال ممقوت، ولكن أقول أغتنمها لأن الاغتنام هو من مكسب الحياة جميلا جدا. أغتنم هذه الفرصة، لا أقول هو كعتاب بعيد من شخص قريب لبعيد، أيعود يا صنعاء إليك إمام، وتعود نحو السدرة الأقزام، وتعود من بعد النهار طلاصم سودا وليل حالك وظلام، أتعود أرباب السفاهة للحمى، وعليك أيلول العظيم يضام، وأمر والأحزان تجرف أضلعي أمضي وحولي في البلاد حطام، لم يبق ذكر كي نعزك فالهوى كذب وليل العاشقين كلام، كنا هنا يوما وفرقنا الأسى وتكسرت من بعدك الأقلام، حتى الذين حسبتهم وحسبتهم صاروا عبيدا للحياة وناموا، والمجد دار لو تهدم ركنه أمسى ركاما يعتليه ركام، يا فتنة لبست ثياب أحبتي صلى بها المتشدقون وصاموا، عادوا إلى دار البشائر مرة أخرى وعد المجرمون وحاموا، هل لا عرفت الآن يا صنعاء كم إن الرجوع إلى الإمام حرام.
1: حرام.
0: وبالمقابل أتمنى هي هنا كرسالة من أنه هناك نقطة محددة نريد أن نقف أمامها جميعا، وهي إما أن تتجه جميعا إلى إحياء الجانب الأدبي والفكري والشعري ونبدأه والوطني هنا في مأرب، وطالما أن مأرب هي حصن الجمهورية وصد وقلب الشرعية النابض الحقيقة، وليكن تلك النقطة من بداية كدعوة إنسانية لأن نقيم مهرجان البردوني الأعظم. البردوني هذا الشخص الثائر العظيم الذي يقف في مواجهة مباشرة الآن مع السلالة وهو في قبره، يجب أن تحيا ذكره في هذه المدينة العظيمة، ويجب أن يكون حتى شارعا نطلق عليه شارع البردوني، لأن البردوني مصدر الشعر الثوري في اليمن.
1: بإذن الله بإذن الله أستاذ وليد، بإذن الله تلقي هذا القصيدة الجميلة وأنت في صنعاء، أو خلنا نقول في حجة
0: إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: إذن شاعرنا اليوم قال: لم أكبر بعدد السنين التي تصرمت من عمري، إنما بحجم الهموم والصعاب التي واجهتها بطريقي. وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا، أو دعونا نقول أمسيتنا الشعرية مع ضيفي الكريم الوليد الربوعي. شكرا لك لمجيئك اليوم معنا أستاذ.
0: شكرا جزيلا أستاذة منى، ويشرفني مجيئي اليوم معك في هذا البرنامج.
1: وأنا والله للشرف. إذن إلى اللقاء مستمعينا الكرام، نلتقيكم في حلقة جديدة ومع ضيف مبدع أيضا.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

على صدى صوات الرصاص الوالعة دم ابترع ودعس على كام من وضع وش مخبر راسك فوق للجو وارفعه اعتز مجدك فوق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.